0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يومياً من 7 حتى 8 صباحاً ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم على الهواء مباشرة ونرحب بكم في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح الإخباري. اليوم هو الأحد 2 أغسطس لعام 2026، 19 من صفر لعام 1448 للهجرة. صباح الخير لكل المتابعين. نورتني سام أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM في

حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم متابعينا، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

0: وفق الأرصاد الجوية يكون الجو يوم غد الاثنين حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر بواقع درجة مئوية واحدة عن اليوم. وبحسب الأرصاد الجوية فإن عظمى درجات الحرارة ستصل اليوم في القدس المحتلة إلى 33 درجة مئوية. تحذر الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من 11 صباحا وحتى 4 عصرا، وتحذر من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. وتنصح الأرصاد المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل.
1: صباح الخير لا يا عيني. صباح.
0: أما أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، فالدولار يصرف هذا الصباح بثلاثة شواكل وست أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواكل واثنتين وثلاثين أجورة، اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل واثنتين وخمسين أجورة. وهذه الأسعار متابعين قد تشهد اختلافات طفيفة لدى محل الصرافة تبعا لحركة العرض والطلب وهامش الربح المعتمد.

نتابع وإياكم في ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح. متابعينا الكرام، تصعيد إسرائيلي متواصل في قطاع غزة، غارات وارتقاء شهداء في القطاع مع ساعات فجر هذا اليوم.

لقد أفادت مصادر صحفية باستشهاد 9 مواطنين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة تزامنا مع قصف مدفعي وجوي طال أنحاء متفرقة من القطاع. وأوضحت المصادر بأن 3 مواطنين من بينهم طفل استشهدوا جراء قصف شقة سكنية تعود لعائلة الهمص في مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وفي هذا الإطار أيضا استهدفت المروحيات الإسرائيلية شقة سكنية في منطقة المشاعل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد المسن كمال أبو معالق وزوجته وإصابة عدد من المواطنين. كما استشهد المواطن محمد عابد أبو راس إثر استهداف مسيرة إسرائيلية شارع دير اللاتين في البلدة القديمة شرقية مدينة غزة، وأسفر القصف عن إصابة عدد من المواطنين. وسبق ذلك أن قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج السوسي غربية مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد رجل وزوجته وطفل لهما. كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي استهدف محيط مفترق دولة جنوبي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بالتزامن مع تقدم عدد من الدبابات الإسرائيلية في المنطقة وإطلاق النار باتجاه خيام النازحين في مخيم أبو مراحيل.

غزة أيضا أعلن جهاز الدفاع المدني يوم أمس انتشال جثامين 112 شهيدا من تحت أنقاض منازل دمرتها إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية في منطقة الصبرة جنوبية مدينة غزة خلال 136 ساعة من العمل الشاق وفي ظل إمكانات متواضعة جدا بسبب تواصل الحصار. قال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه أنهت يوم أمس أعمال البحث عن جثامين الشهداء التي بدأتها طواقم الدفاع المدني قبل نحو أسبوعين في مربع سكني دمره الاحتلال فوق رؤوس ساكنيه في حي الصبرة. وكان من ضمن الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في حرب الإبادة قصف مربعا سكنيا يضم منازل لعائلة الحسينة وأبو شريعة في حي الصبرة في 23 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2023 قبل دخول الهدنة الأولى حيز التنفيذ يوم 24 من الشهر نفسه. وذكر الدفاع المدني أن طواقمه تمكنت خلال أعمال بحث شاقة بلغت مدتها نحو 136 ساعة متوزعة على نحو أسبوعين من انتشال جثامين ورفات 112 شهيدا بينهم جثامين 40 طفلا و38 سيدة و7 من ذوي الاحتياجات الخاصة. طالب جهاز الدفاع المدني المؤسسات والجهات الإنسانية بالضغط على إسرائيل لإدخال معدات وأجهزة مناسبة لضخامة الدمار حتى يواصل أفراد الدفاع المدني عمليات انتشال الجثامين من تحت الأنقاض والركام.

إذن غزة لا تزال تحت القصف والشهداء يرتقون في ظل هذه الاستهدافات المتواصلة في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس مستودعا للأدوية في قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

هي الأحداث في القطاع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ما أسماه اتفاقا تاريخيا وخريطة الطريق لإنهاء القتال في قطاع غزة ونزع سلاح حركة حماس. رغم هذا الإعلان من جانب الرئيس الأمريكي ترامب إلا أن جيش الاحتلال يواصل القصف في قطاع غزة.

وفي هذا السياق في تقرير صحفي جديد كشف بيان مشترك صادر عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي أن حجم التكلفة الفعلية للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة ارتفع إلى 71 مليار و400 مليون دولار لتغطية الاحتياجات على مدى 10 سنوات، مع ضرورة توفير ربع الفاتورة بنحو 26 مليار و300 مليون دولار في أول 18 شهرا لاستعادة الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية.

في الضفة الغربية قوات الاحتلال لا تزال تواصل عمليات الدهم والاقتحام والاعتقال. في المقابل المستوطنون لا زالوا أيضا يشنون هجمتهم الوحشية والبربرية على الأهالي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد حسين دويكات خلال اقتحامها مدينة نابلس فجر هذا اليوم، بينما نفذ المستوطنون جولات استفزازية في محيط منازل المواطنين في قرية دوما جنوب مدينة نابلس. سجل اقتحام فجر اليوم لمخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، واقتحام آخر لعريف جنوب نابلس وسنجل شمال رام الله.

العثور على جثة جندي إسرائيلي في أحراش قرب بئر السبع وسلاحه الشخصي إلى جانبه وفق ما أفادت منصات إسرائيلية. استشهاد الأسير المحرر محمد عبد أبو راس بعد أسبوع على تحرره من سجون الاحتلال في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من الأهالي في شارع عمر المختار بمدينة غزة الليلة الماضية.

0: مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين في بلدة إذنة غرب الخليل، وإصابة 3 شبان في اعتداء للمستوطنين يوم أمس في أبو فلاح والمغير شمال شرق رام الله. وزارة الصحة تحذر من أن القطاع الصحي في فلسطين يمر بمرحلة هي الأخطر في تاريخه. دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإنقاذ الأرواح وحماية القطاع الصحي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي الهجوم المتوقع على إيران ويتحدث عن صفقة بشأن هرمز والنووي. نتابع تفاصيل بعد الفاصل، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري ومتابعة لملفاتنا الإخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه علق الهجمات على إيران لإتاحة فرصة للتوصل إلى اتفاق سريع. ماذا في التفاصيل؟ بعد سلسلة من التحذيرات بتوجيه ضربات قاسية إلى إيران، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن الولايات المتحدة جاهزة لضرب إيران بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، قبل أن يؤكد موافقته على تعليق الهجوم. وحول سبب هذا التراجع أفاد بأن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت منه تعليق أي هجوم، وبناء على هذا الطلب وافق على إلغاء الهجوم شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وأكد ترامب أن إسرائيل ملتزمة بإلغاء الهجوم على إيران بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق مع طهران. وفي سياق تبريره لإلغاء الهجوم، قال ترامب إنه وافق من أجل مستقبل العالم وبقاء إيران على إلغاء الهجوم مقابل التوصل سريعا إلى اتفاق. من جهة أخرى، كشف ترامب عن ملامح صفقة جديدة تم التوصل إليها مع إيران والوسطاء، تتضمن فتحا فوريا كاملا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني.

إسرائيليا أفادت وسائل التلفزة الإسرائيلية الليلة الماضية بأن الرئيس الأمريكي أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم واسع على إيران، فيما أوردت تقارير إسرائيلية بأن الجيش بتشكيلاته ودفاعاته الجوية في حالة تأهب واستنفار قصوى تحسبا لهجوم أمريكي محتمل. وقدر مسؤولون إسرائيليون أن ترامب بات قريبا من إصدار أمر باستئناف القتال المكثف في إيران، وأشاروا إلى أن هذه ساعات دراماتيكية بحسب القناة 13 الإسرائيلية قبل أن يعلن ترامب عن تعليق هذه الضربات. ونقلت القناة نفسها عن مصدر قالت إنه إقليمي قوله: في الوقت الراهن نحن أقرب بكثير إلى الهجوم من التوصل إلى صفقة. في هذه المرحلة الأمر يعتمد على الإيرانيين، إذا عادوا إلى طاولة المفاوضات فستكون مفاجأة.

فيما قال مسؤول إسرائيلي آخر إن حالة التأهب في ذروتها ونحن على شفا الانفجار، مشيرا إلى أنه نقدر أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا بشأن حجم الهجوم وما إذا كان يريد إسرائيل إلى جانبه في المرحلة الأولى أم لا، بحسب ما نقلت عنه القناة 12 الإسرائيلية. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن ترامب يرى أن المفاوضات مماطلة لكسب الوقت وأنه غاضب ومحبط. ووفقا للقناة 12 فإن ترامب يفضل عدم إشراك إسرائيل في الهجوم الأولي على إيران، ومع ذلك تقدر إسرائيل أن هجوما أمريكيا كبيرا سيؤدي على الأرجح إلى رد إيراني على إسرائيل وانضمام الأخيرة إلى المعركة.

وفي وقت سابق يوم أمس أصدرت واشنطن بوساطة خارجيتها وسفاراتها في عدة دول بالشرق الأوسط من بينها إسرائيل والأردن والعراق تحذيرات دعت خلالها مواطنيها ورعاياها إلى توخي الحذر واليقظة بشكل أكبر والاستعداد لإلغاء رحلات جوية وإغلاق المجال الجوي، كما أوصت الأمريكيين الموجودين في المنطقة بالنظر في مغادرتها أو الاستعداد للمغادرة في حال حدوث تصعيد.

نتابع في هذا الملف أيضا مستمعينا الكرام. فقد ذكرت شبكة CNN الأمريكية أن ترامب أجرى اتصالا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أكد خلاله الأخير على رغبة المملكة في خفض التصعيد، كما أثار المخاوف بشأن خطط واشنطن لشن ضربات على إيران. وأفادت شبكة بأن مسؤولين من دول وسيطة منها قطر وباكستان عملوا بشكل عاجل وكثفوا اتصالاتهم في سبيل تجنيب اندلاع لتصعيد جديد في المنطقة. في المقابل، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي ضد بلاده ستقابل برد شديد.

جانبه خلص السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق إلى أن ثمة تصعيدا كبيرا يلوح في الأفق، مشيرا إلى أنه لم يرى من قبل إقدام واشنطن على تحريك هذا الكم من القدرات العسكرية. بطبيعة الحال هذا التصريح جاء قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق الضربات الكبيرة التي كانت متوقعة على طهران، وكان متوقعا أن تشن هذه الضربات في ساعات فجر هذا اليوم.

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن مسؤولين إيرانيين أن قادة الحرس الثوري وضعوا سرا خلال وقف إطلاق النار القصير خططا مع قادة الميليشيات الحليفة، كما أسمتها الصحيفة، لكيفية توسيع نطاق الحرب وزيادة كلفتها على واشنطن. وأضاف المسؤولين أن الهجمات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط التي استهدف فيها حلفاء الولايات المتحدة تأتي ضمن الخطة السرية التدريجية التي تقضي باستخدام حلفاء إيران لتصعيد الهجمات إذا كثفت واشنطن عملياتها العسكرية. وأشار المسؤولان الإيرانيان إلى أن الهدف من الخطة كان رفع الكلفة إلى أقصى حد بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما تطرقت الصحيفة إلى الهجمات التي استهدفت منشآت في السعودية ومصر والأردن، معتبرة ذلك توسيعا لرقعة الحرب الجارية في المنطقة. الخارجية الإيرانية حذرت من تداعيات استمرار ما وصفته بالعدوان الأمريكي الوحشي، فيما أكد محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني استعداد بلاده لأسوأ السيناريوهات خلال العامين المقبلين.

0: في لبنان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل عددا من عناصر حزب الله فيما أصيب ضابط بجروح متوسطة خلال اشتباك مسلح عند تلة علي الطاهر في جنوب لبنان. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن مقاتلين من حزب الله تصدوا لقوة إسرائيلية من وحدة إيجوز حاولت التسلل إلى منطقة مرتفعات علي الطاهر واشتبكوا معها ما أدى إلى إصابة الضابط. وبحسب الإذاعة تنشط القوات الإسرائيلية في المنطقة فيما يحاصر عشرات المسلحين داخل أنفاق تحت الأرض بحسب ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي. فاصل مستمعين ونعود.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

تحية لكم من جديد متابعينا الكرام، نتواصل وإياكم في متابعة ملفات برنامج هذا الصباح الإخباري عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

الأخبار التي نرصدها وإياكم هذا الصباح. وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات يقول القناة السابعة الإسرائيلية إن إسرائيل لن تعيد العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، وسترفض توصيات الجهات الأمنية في هذا المجال، وستعمل على زيادة عدد العمال الأجانب، وستعمل على حل السلطة الفلسطينية بحسب أقواله. رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين يؤكد أن السائقين يواجهون واقعا قاسيا وسط أزمات متفاقمة. فقد قال رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين علاء مياس إن العاملين في قطاع النقل يواجهون ضغوطا معيشية غير مسبوقة في ظل الحصار والحواجز والبوابات العسكرية واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، إلى جانب أزمة انقطاع الوقود وطوابير الانتظار الطويلة أمام محطات التعبئة. وأوضح مياس أن السائقين يعانون كذلك من تراجع حركة المواطنين وضعف النشاط الاقتصادي والارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وقطع الغيار، إضافة إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية، ما جعل مهنة السواقة من أصعب المهن في المرحلة الحالية. وأضاف أن السائقين باتوا منهكين رغم أن هذه المهنة تمثل مصدر رزقهم الأساسي، ويواجهون يوميا تحديات بين مخاطر الطريق وصعوبة تأمين لقمة العيش في ظل التزامات أسرية وأعباء معيشية تشمل تعليم الأبناء وغيرها. وأكد أن السائقين رغم الظروف الصعبة يواصلون العمل للحفاظ على أرزاقهم وخدمة المواطنين، مشيدا بصمودهم وإصرارهم على أداء دورهم الوطني والإنساني في خدمة أبناء شعبهم.

أسعار النفط تواصل ارتفاعها منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 من شباط فبراير الماضي، وأصطم خوف متزايد من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

سلطات الاحتلال تجبر 3 مواطنين من مدينة بيت جالة في محافظة بيت لحم على هدم منازلهم بأيديهم تفاديا لدفع غرامات باهظة وتكاليف الهدم في حال نفذتها آليات الاحتلال. وأفاد مصدر أمني بأن المواطن باسم صيري هدم منزل نجله مهند وهو قيد الإنشاء في منطقة بيرعون بمدينة بيت جالة، فيما هدم المواطن ماريو جودي أبو سعد منزله المأهول، كما هدم المواطن مهند برهوم منزله بعد تهديدهم بهدمها وتحميلهم تكاليف عملية الهدم.

استطلاع للرأي يظهر أن 13% من ناخبي معسكر نتنياهو ينتقلون لمنافسيه، وغالبية لا تثق بترامب حيال إيران. القبض على 10 أشخاص لحيازتهم وتعاطيهم مواد مخدرة في رام الله وطوباس.

حماس والجهاد الإسلامي تبحثان في القاهرة استكمال اتفاق غزة. تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يؤكد أن إرهاب المستوطنين يتحول إلى أداة رسمية للسيطرة على الأرض في الضفة الغربية.

مناطق واقعة بالقرب من الخط الأصفر في جنوب قطاع غزة تواجه أزمة عطش متفاقمة نتيجة توقف صهاريج المياه عن الوصول إليها بعدما بدأ جيش الاحتلال بإقامة جدار ترابي شمال رفح لعزل أنقاض مدينة رفح الخاضعة لسيطرته عن منطقة المواصي التي تعد من أكبر تجمعات النازحين.

مسؤولون حكوميون في الخليج يؤكدون أن دول الخليج في حالة تأهب قصوى وسط مخاوف من تصعيد عسكري واستهداف لمنشآت الطاقة في تلك الدول. قائد الجيش اللبناني يقول إن لبنان لا يقبل ببقاء الاحتلال وسيواصل الجيش حماية الأرض ودعم عودة الأهالي.

السلطات الإسبانية تعلن عودة كل المهاجرين الذين توافدوا من المغرب في الأيام الأخيرة إلى جيب سبتة الإسباني، فيما أشارت إلى أن الوضع بات شبه طبيعي، ويجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي لبحث الأزمة يوم الثلاثاء. وقضى 67 مهاجرا على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة المحاذية لشمال المغرب حسبما أعلن وزير الداخلية الإسباني. كانت الحكومة الإسبانية أكدت أن كل المهاجرين تقريبا الذين وصلوا في الأيام الأخيرة عادوا إلى المغرب، أي حوالي 48 ألف شخص بحسب البيانات الرسمية.

0: مصادر إعلامية تكشف عن تصريحات صادمة أدلى بها المحامي الإسرائيلي هودا شيمون المقيم في مستوطنة حفات جلعاد، حيث جاهر بتبرير الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد القرى الفلسطينية في الضفة. ووصف شيمون هذه الهجمات بأنها انتقام مشروع داعيا بشكل علني إلى تصفية سكان القرى المجاورة للمستوطنات، في خطاب يعكس تصاعد حدة التحريض الرسمي والقانوني داخل مجتمع المستوطنين. بهذا نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا أسأل القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج طاب. يومكم بكل خير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأحد الثاني من آب أغسطس لعام 2026. نتمنى لكم صباحا ويوما مليئا بالنشاط والخير والطاقة الإيجابية. بداية أسبوع موافقة لكم جميعا. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

0: يا صباح،
1: يا صباح الخير. مع إشراقتي هذا الصباح نستقبل بداية أسبوع جديد وبداية شهر جديد، وكلنا أمل بأن تكون أيامه مليئة بالخير والنجاح والبركة. نسأل الله أن يجعل هذا الأسبوع بداية لكل جميل، وأن يكتب لنا فيه كل التوفيق، وأن يكون هذا الشهر شهراً تزهو فيه الأمنيات وتتحقق فيه الإنجازات. صباح التفاؤل، صباح البدايات المشرقة، صباح العطاء والطمأنينة، صباح الخير.

0: صباح الفل،
1: يا صباح الفل والورد والياسمين على مستمعي يوم جديد. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، شفريت التكاسي، الفردات، الباصات. صباح الخير للي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت، يسعد لي هالصباح. خياطاتنا العاملات، صباح الخير، يعطيكم العافية. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل. صباح الخير لكل الموظفين في كل المؤسسات. صباح الخير لعمالنا، عمال الورش، يسعد هالصباح. والصباح الجميل لعمال قسم الصحة في البلديات وعمال وثائقي الخدمات المشترك، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد هالصباح ويعطيكم العافية.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية، للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-3 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388، مقدمة 972.

على سيرة التكاسي والنقل البنزين، مع بداية هذا الشهر ارتفع 61 أجورا، والسولر ارتفع 1.37، وأيضا بعد هذا الارتفاع وزارة النقل والمواصلات تعديل تعرفة أجور المواصلات العمومية بما يتناسب مع الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، وذلك بعودة الأجور التي تم اعتمادها في شهر نيسان الماضي. وعن خير اللي في قلوبنا، ما زالت أزمة المحروقات في الضفة، يعني أزمة وارتفاع، من وين بده يلقي هالمواطن؟ جميل بلقمة بتحلى بتعبنا، سيبها على الله، والله سايبينها على الله.

0: صباح الرزق والإيمان بأن ما كتب لنا لن يأخذه غيرنا. صباح الرزق، صباح راحة البال، صباح مستمعي يوم جديد. نروح مستمعينا ومتابعينا إلى أولى فقرات برنامجنا، إلى حالة الطقس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصائرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو دافئ في معظم المناطق. يومي الاثنين والثلاثاء أيضا انخفاضات طفيفة متوالية على درجات الحرارة. اليوم الاثنين جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. ويوم الثلاثاء أيضا جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 33-24، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-23، نابلس 33-24، جنين وطوباس 37-27، أريحة والأغوار 43-31، طول كرم وقلقيلي 34-26، غزة وخنينس 33-27، وأخيرا في رفح ارتفع نار هذا اليوم إلى 34 درجة، تنخفض ليلا إلى 26 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة، ونتمنى الالتزام من كافة المواطنين بتحذيرات دائرة الأرصاد الجوية وجهاز الدفاع المدني في ظل تأثر البلاد بموجة الحر الحالية. دائما وأبدا نتمنى لكم السلامة جميعا. على سيرة الحرارة، أكثر من 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر في أوروبا.

مستمعينا ومتابعينا إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 3 شبان من مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت كلا من حمزة محمد فوزي سجدية 21 عاما وقصي خالد محمد جعفري 25 عاما وسيف الدين ياسين خليل جبر 19 عاما عقب دهم وتفتيش منازل ذويهم. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة كنعان في منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وألصقت منشورات تهديدية للمواطنين على جدران مسجد صلاح الدين في المنطقة. أيضا من الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم هدم لـ3 بيوت في بيت جالة وموجة اخطارات في الولجة. في التفاصيل مستمعينا، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 3 مواطنين من مدينة بيت جالة بمحافظة بيت لحم بالأمس على هدم منازلهم بأيديهم تفاديا لدفع غرامات باهظة وتكاليف الهدم في حال نفذتها آليات الاحتلال بدورها. أفاد مصدر أمني بأن المواطن باسم صبري هدم منزل نجله مهند وهو قيد الإنشاء في منطقة بيرعونة بمدينة بيت جالة، فيما هدم المواطن ماريو جودي أبو سعدة منزله المأهول، كما هدم المواطن مهند برهوم منزله بعد تهديدهم بهدمها وتحميلهم تكاليف عملية الهدم. وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين في مدينة بيت جالة ومناطق أخرى من محافظة بيت لحم على هدم منازلهم ذاتيا بذريعة عدم الترخيص، في ظل رفضها منح المواطنين ترخيص البناء والتوسع الاستعماري المتواصل على أراضيهم وموجة اخطارات جديدة في الولجة. هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حطينا بن حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، من بيوتهم، من أماكن عملهم. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير للي بيسمعونا من سياراتهم، خصوصا المواطنين اللي بيستنوا من أمام محطات تعبئة الوقود اللي يحجزوا دور لحتى يقدروا يعبوا سياراتهم في ظل استمرار أزمة المحروقات.

وزارة النقل هددت بتوقف عمل المركبات العمومية غدا الاثنين بعد مطالبتها الجهات المختصة بتخصيص ساعات معينة للقطاع العام لتعبئة الوقود وأيضا زيادة كمية الوقود، ولكن انتهت هذه المطالب بدون استجابة. قطاع النقل يهدد بتوقف عمل المركبات العمومية غدا الاثنين.

هلا هلا، نفسي أفهم بس ليش وزارة النقل والحكومة بتخاف من نقابة الشوفيرية قبل ما يتم بعت أو إرسال سعر البنزين للكازيات؟ كانوا رافعين سعر المواصلات، يعني قبل ما يرتفع سعر المحروقات كان مرتفع أجرة المواصلات. طيب فيش نقابة للمواطن الغلبان؟ صباح المواطن الغلبان، الميك الهوى من الأزمات، من أزمة الرواتب، أزمة الأدوية اللي بلشت، خلينا نحكي مستودعات الصحة، مستودعات الأدوية في الصحة بات رصيدها صفر، أزمة أدوية، أزمة رواتب، أزمة شيكل، أزمة محروقات، وأزمة حواجز بوابات، أزمة معبر كرامة الملوش علاقة بالكرامة. اليوم منصف طوابير قدام الكازيات، بكرة طوابير أبصر على إيش يا صالح؟ يا خوفي على الطحين يا صالح.

0: ضل في حال المواطن يشد. خلينا ناخذ هالاتصال. الو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك، اهلا ومرحبا.
1: كيف حالك من بيروت؟
0: الحمد لله، الله يسعدك، نشكر الله. تقولوا انتم
1: والله
0: بخير.
1: انا ما ضل ولا شد حيل.
0: ما هذا اللي بحكي، ما ضلش مجال للمواطن يشد اكثر من هالشد. ما ضل
1: من كثر الشد بيرخي زي ما بيحكوها، فاحنا من كثر ما شدينا رخينا، بطلت تفرق معانا إشي بصراحة. واللي بصير عنا قاعد في البلد، يعني هذا مش بس أزمة محروقات، خلينا نتناول موضوع المحروقات، هذا في أزمة أخلاق وأزمة فساد قاعدة بتطلع.
0: عينك يا تاجر.
1: على كل قطاعات الحياة. يعني فيش أي قطاع إحنا مرتاحين فيه. أعطيني قطاع واحد يكون فيه اللي نقول عنه يعني ماشي وضعه، فيش ولا قطاع ولا واحد إلا فيه مشاكل، ومشاكل ضخمة جداً بتأثر يعني على مسار الحياة كاملة، مش بس على إنه ممكن لفترة معينة نقول وتمشي الأمور، لا والله شكلها رايحة لا 100 سنة لقدامها. إذا الله أعطانا عمر وظلينا إحنا واللي بعدنا راح يظلوا بنفس الموضوع. إذا حل جذري للموضوع، يعني أنا بستغرب السؤال، هسا الحكومة وين عن اللي بيصير؟ يعني أنتوا قاعدين بتناولوا في موضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية ومش عارف شو. طب يا عمي طلعوا بس هيك نتفة صغيرة على المواطن، شو قاعد بيعاني؟ يعني لو واحد من المسؤولين هذول بقف زي ما احنا بنقف على الكازية مثلا، خلينا نحكي 4-5 ساعات، في الأخير بيجيكش الدور وبتروح وطوش ومشاكل وأشياء زي هذه. يعني هم لو بقفوا بيشوفوا المعاناة اللي احنا بنعانيها، بتصور انه عيب
0: تنحل
1: في اي مواضيع ثانية يا سارة.
0: تنحل وبستنى المسؤول، لما بستنى على الطوابير بتنحل القصة. والله يا محمد، لو انه بستنى، لا وانه بستنى زي المواطن
1: المرة الاولى، لا سمح الله قولي.
0: ايوه
1: يعني المرة الاولى نزل الوزير الخارجية الاردن يوم نزل على الجسر وقال الوضع مش عارف شو الكلمة اللي حكاها. ثاني يوم ثالث يوم بلشت البوادر تطلع شوي شوي. لدرجة ما انه الحين يعني زي ما بنسمع احنا دخل نصار على الموضوع، وصار تمديد لأوقات العمل،
0: ساعات العمل على المعبر.
1: احنا نحترم اي شخص سواء شخصية مستقلة او تابع للحكومة او من مكان، اي حد بخفف عن الشعب احنا بندعمه معه، مش شرط يكون يعني هم، مع انه الموضوع هذا يعني موضوع المعبر بالذات يعني خطير كثير، انه يصير التنسيق عبر رجال اعمال، هذا تهميش لدور الحكومة،
0: هذا انتصار للقطاع الخاص.
1: ما هو شو نعمل يعني؟ سؤال، ما هو انتو الحكومة يعني وينكو سؤال، انتو وينكو عشان القطاع الخاص؟
0: طب وين غلط لو رجل أعمال حل مشكلة؟
1: احنا بقول لك احنا في النهاية كشعب،
0: وبعرف انه دور حدا ثاني، انا عارف عشو بتلمع، انا بعرف انه هاي دور
1: يعني كل العراس وبطحة بيحسس عليها.
0: بالضبط، دور فلان مش دور علنتان.
1: بالضبط، يعني انت ليش تترك دورك لفلان طالما انت في مركزك وماخذ راتبك على اساس انك تسوي هيك؟ طب ما انت قاعد بتضعف شيء يا جماعه. اللي بيصير هذا قسما بالله انه مش بس ضعف للسلطه، البلد راحت ضاعت، احنا قاعدين بلهو فينا في طوابير، كل حياتنا صارت طوابير والبلد قاعده بتروح، المستوطنين يوم يوم باخذوا، يوم يوم بيحرقوا، يوم يوم هذا ما حدا متطلع إلى الاقصى، تهود اتقسم ما حدا متطلع إلى. احنا الحين صار همنا الاساسي نجيب البنزين، واذا في دواء في الصحه ولا فيش، واذا المدارس مش عارف نسوي من اول لرابع او من اول لرابع نسوي لهم يا الكتروني في الشيء اي كتب فيها، يعني سوونا حق التجارب في كل شيء، الحكومه سوتنا قليلين قيمه، ذلت الشعب، خلتنا اقسم بالله العظيم يعني الواحد عن جد احنا بنقول احنا متمسكين عمرنا ما بنهاجر، بس يعني صار الواحد برات يفكر فيها انه ليش انا شو مزيني اظل بهالعيشه هاي طالما يعني انت مسؤولين عني ما حدا متطلع فيا انا كمواطن في كل نواحي الحياه بك. يعني والله ذلتونا كثير كثير، يعني الواحد بيحكي صرخه وصرخه الم يا ساره بشرفي، الوضع اللي احنا وصلنا له وضع مزري جدا جدا، وبعرف انه في حد سمعنا من المسؤولين يا عمي، وبعرف انهم في قسم كبير من المسؤولين مش الفئه الاولى، اللي تحت الفئه الاولى عايشين بجوز 50% من الظروف اللي احنا عايشينها مش 100%، اما الفئه الاولى هذيك ولا مره ولا لهم دخل في الدنيا ولا لهم دخل فينا ولا شايفيننا ولا مع، يعني كاننا هسس حواليهم، حتى الهسس بجوز يسوي لها يهشها عن عينيه، اما احنا ويشوفها احنا ما مش عارف والله وضعنا صار الواحد لسانه ربط ومش عارف شو بده يحكي، بس الأمانة ذياق ذياق ذياق.
0: الله يفرج على هالمواطن وعلى هالشعب. ويجيب اللي فيه الخير. شكرا، يسعد صباحك، تحياتي لإلك.

على سيرة الحب بنسمع هالأغنية حسب الطلب مستمعينا ومتابعينا. على سيرة الحب يا صالح، هذا حب من طرف واحد، حب الوطن وحب المواطن، والله من طرف واحد يبدو لي. مستمعينا ومتابعينا لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عالشغراب سالك، بني نعيم سالكة، النشاش سالك، والنبي يونس سالكة، بوابة سعير سالكة، الفحص مغلقة، المنشية مغلقة، فرش الهواء تفتيش للخارج، دوار تقوع سالك، زيف مغلقة، مرح ربح سالكة، جرة الشمعة سالكة، الفوار ودورة ورأس الجورة والعروبة جميعها مغلقات. إلى منطقة الوسط: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالك، سلواد يبرود سالك، وسنجل الرئيسي الطريق الترابية سالكة، ترمسعية سالك، بوابة النبي صالح تفتيش، وعابود أيضا تفتيش، دير نظام سالك، دير أبو مشعل سالك، ودير جرير أيضا سالكة، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك. أما حاجز قلنديا كثافة سيل للخارج، جبع تفتيش وأزمة للخارج، واندماج حزمة باتجاه جبع أزمة، مفترق عناتة سالك، لزعيم والعيزرية والطيبة والمعرجات جميعها سالكات، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، الساوية سالكة، وزعترة سالكة، يتصار سالك، وعنبتة مغلق، طريق الأحراش بديل نور شمس تفتيش، وبوابة الفندق سالك، دير شرف أزمة للخارج، عورتة سالك، سرة أزمة وتفتيش، مدخل بيتة تفتيش، المربعة وجبارة وبورين ووادقانة وبزارية وبرقة وبيت فوريك جميعها سالكات، تيسير كثافة سير، وعين شبلي أزمة خانقة وتفتيش للخارج. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة. في هذا التحديث الذي يريدني في هذه اللحظات سر أزمة وتفتيش. مستمعينا ومتابعينا، إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة يعمل اليوم الأحد من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا للمغادرين وللقادمين من الساعة 8 صباحا وغاية 4 عصرا، طريق السلامة للجميع.

البلد أزمة حواجز وبوابات وأزمة طوابير أمام الكزيات، عداك عن كمان أزمة المواطنين أمام مراكز الصحة، خصوصاً أن اليوم الأحد الصحة مداومة، فأكيد رح تكون في طوابير من المواطنين في الصحة.

0: والله هم بوادي، الحكومة بوادي، والمواطن بوادي.
1: نحن بوادي كل لحظة بعدنا زيادة.
0: قديش لها أزمة المحروقات؟ أسبوعين؟ أسبوعين؟ ثلاث أسابيع بحكي لي صالح، عدمة صالح، ثلاث أسابيع أزمة المحروقات، ثلاث أسابيع مش شايفينها، مش شايفين هالطوابير. طب بلاش مش شايفين الطوابير لأنهم مش صفين، مش شايفين الأزمة بالشوارع، مش شايفين البلد أزمة. يا الله بعين الله يا صالح. مستمعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 9 مواطنين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على قطاع غزة فجر اليوم، في وقت واصل فيه جيش الاحتلال خروقته لوقف إطلاق النار. وذكرت مصادر صحفية أن 3 مواطنين بينهم طفل استشهدوا جراء قصف شقة سكنية تعود لعائلة الهمص في مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أفادت المصادر باستشهاد القيادي في حركة حماس بالمحافظة الوسطى كمال أبو معالق وزوجته وإصابة عدد من المواطنين جراء استهداف شقة سكنية في منطقة المشعلة جنوبية دير البلح وسط قطاع غزة. كما استشهد المواطن محمد عابد أبو راس إثر استهداف من طائرة مسيرة إسرائيلية في شارع دير اللاتين بالبلدة القديمة شرقية مدينة غزة. وذكر زميل الصحفي شمس عمر من القطاع أن الطيران المروحي الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في برج السوسي غربية مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عبد الله عدنان أبو الطيف وزوجته عبير كمال وطفلهما عزام.
2: ضربة صاروخية عنيفة جدا استهدفت شقة سكنية في برج السوسي غرب مدينة غزة بالقرب من ميناء غزة. هذا المكان الذي صنفه جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا من المناطق الآمنة، لكن ربما لا شيء آمن هنا في قطاع غزة. ما زالت الغارة الإسرائيلية تلاحق المدنيين. هذا الطفل ماذا فعل لجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى يقتله بهذه الصورة؟ الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستهدف المدنيين والآمنين هنا في قطاع غزة، ما زالت الحرب مستمرة تحت شعار وقف إطلاق النار. هذا هو المشهد من مجمع الشفاء عند الساعة 2 ليلا في منتصف الليل منذ إعلان وقف إطلاق النار، وحتى هذه اللحظة ما يزيد عن 1000 شهيد وأكثر من 1000 خرق إسرائيلي واضح ضد المدنيين هنا في قطاع غزة. ما زالت الحرب مستمرة تحت شعارات وقف إطلاق النار.
1: في هذا السياق قالت صحيفة الشرق الأوسط إن اجتماعا أو تجري استعدادات مكثفة لعقد اجتماع رباعي في القاهرة هذا الأسبوع بمشاركة الدول الوسيطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا. ووفقا لتقرير الصحيفة فإن الاجتماع يهدف إلى ضمان تنفيذ بنود الاتفاق في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأفاد مصدر مصري مطلع للصحيفة أنه من المتوقع وصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى المنطقة قريبا. وبحسب المصدر نفسه فإن مصر تعول على تدخل مباشر وضغط متزايد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضمان إتمام الخطوات الرئيسية. من جانبه قال القيادي السابق في حركة فتح رئيس التيار الإصلاحي محمد دحلان إن جاريد كوشنر أبلغهم بأنه يعمل مع الجانب الإسرائيلي لوقف الهجمات على غزة، مشيرا إلى أنه يواصل اتصالاته المكثفة مع الجانب الأمريكي لضمان التنفيذ الأمين والكامل للاتفاق. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 شبان من مخيم دهشة جنوب بيت لحم. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت حمزة محمد فوزي سجدية وقصي خالد محمد الجعفري وسيف الدين ياسين خليل جبر عقب دهم وتفتيش منازل ذويهم. وأضاف المصدر الأمني أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة كنعان في منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وألصقت منشورات تهديدية للمواطنين على جدران مسجد صلاح الدين في المنطقة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين شرق مدينة نابلس، فيما أقدم مستوطنون فجر اليوم على قطع أعمدة الكهرباء في بلدة مادمة جنوب مدينة نابلس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن الولايات المتحدة جاهزة لضرب إيران بمستويات مما أسماه الإرهاب العسكري والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، قبل أن يؤكد موافقته على تعليق الهجوم. وحول سبب هذا التراجع قال ترامب إن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت منه تعليق أي هجوم، وبناء على هذا الطلب وافق على إلغاء الهجوم شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وفي سياق تبريره لإلغاء الهجوم قال ترامب إنه وافق من أجل مستقبل العالم وبقاء إيران على إلغاء الهجوم مقابل التوصل سريعا إلى اتفاق. هذا وأفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن 3 مصادر مطلعة بأن مسؤولين من دول وسيطة بينها قطر وباكستان يعملون بشكل عاجل على تجنب تصعيد جديد في الصراع. وكانت إسرائيل رفعت حالة التأهب والاستنفار إلى أقصى درجاتها تحسبا لهجوم أمريكي واسع محتمل على إيران، فيما قالت تقارير إسرائيلية إن ترامب بات أقرب من أي وقت مضى لمهاجمة منشآت الطاقة في إيران. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. تولي درجات الحرارة انخفاضا آخر يوم غد الاثنين مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، من بيوتهم، من أماكن عملهم. صباح الخير. شهرية التكاسي عموما صباح الخير.

صباح الخير لأصدقاء البرنامج اللي بتواصلوا معنا دائما عبر واتساب. صباح الخير لأبو حمزة، صباح الخير لصديقة البرنامج علا خلاوي، صباح الخير لأم محمد، يسعد هالصباح يا أم محمد من جبل المكبر، تحياتي الصباحية لكم جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-83 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

صباح بداية مرحلة جديدة بإذن الله بعد موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على وثيقة البنود 15. يتوقف نجاح الاتفاق على التزام إسرائيل الكامل بوقف القصف والقتل والاغتيالات والاعتداءات اليومية في غزة، حيث أكد كوشنر أنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على وقف الاعتداءات على غزة اعتبارا من صباح اليوم. ونأمل أن يشهد أهلنا في غزة بداية مرحلة جديدة تعيد إليهم الأمل والثقة بالمستقبل.

من جهة أخرى، أكدت اللجنة التزامها، اللجنة التنفيذية التزامها بإجراء الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، وأكدت بأن الحوار الوطني بين كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني هو الركيزة الأساسية لتوفير مقومات النجاح للانتخابات. مستمعينا ومتابعينا، خلينا نروح نصبح على كل أصدقاء البرنامج اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب، وخلينا نبلش في أول رسالة وصلتنا من أم محمد. يسعد صباحك يا أم محمد من جبل المكبر. أقرأ الرسالة. الله يسعد صباحك سارة، والله أزمة المواطن الغلبان، والله كلام صحيح، الله يفرج على الشعب المسكين. يسعد صباحك يا أم محمد. هي بتحكي عن لما في القسم الأول حكينا عن موضوع الأزمات اللي بمر فيها المواطن الفلسطيني، من أزمة محروقات لأزمة رواتب لأزمة أدوية، أزمة شيكل، وأزمة حواجز بوابات، وأزمة معبر كرامة، وأزمة التعليم. أزمات كثيرة بمر فيها المواطن، الله يفرجها على الجميع.

0: استمعينا إلى رسالة وأبرز العمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية. نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: أطيب تحيات لك زميلتي سارة وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي طول كرم وأريحة، تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهاتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا لزميل نضال الترك.

0: مستمعينا، في الاقتصاد توقعات بتواصل ارتفاع أسعار النفط في الفترة المقبلة. والآن إلى بنك فلسطين وأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباحي. سعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك، صباح الورد.
0: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم، إياكم من بنك فلسطين. أسعار صرف العملات لهذا اليوم التي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصير به 3.03، أما سعر البيع فيصير به 3.09. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.28، أما سعر البيع فيصرف ب 4.39. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.50، أما سعر البيع فيصرف ب 3.56. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة 4043 دولار أمريكي. نذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.43، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صبح من بنك فلسطين، تحياتي. شكرا.
2: هلا فيك.

مستمعينا ومتابعينا، نروح نصبح على أصدقاء البرنامج اللي بيتابعونا واللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر. أبو أسامة صباح الخير، صديق البرنامج أحمد دياب ملش يسعد صباحك وصباح الخير عماله بيصبح علينا أحمد. صباح الخير إم بيروت، وصالح بيصبح عليك يا صالح. أحمد ملش صديق البرنامج صباح الخير لإلك. صباح الخير لصديقة البرنامج إم المعتز رديدة، يسعد صباحك يا إم المعتز، صباح الخير. صباح الأجمل لعاصم، صباح الخير.

0: ومتابعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت اللحم، بما أنه اليوم إجازة الزميل عمدي جبران مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. برنامج رح يكون اليوم معاي مستمعينا، والذي نبدأه في بيت جالة نديم سمعان لحفيري إسكانات الحذوة، بيت جالة أيضا مستشفى الحسين، السهل الأمريكية العماير وبرعونة، وأيضا في بيت جالة السدر وقاعة أبو عبيد، وأيضا إلى بيت لحم مستشفى الفرنسي السينما، ونبقى في بيت لحم شارع الصف العالي القناطر الشبرد القطعة البريد، وأيضا دار الكلمة الدفاع المدني الهلال الأحمر الأمن الوطني، إلى الدوحة تحت خزان المطلة، وأيضا البشيتي والغروز والمنطقة الصناعية مساء، وأيضا في الدوحة الجورية شارع القدس الخليل كراج فاروق، أما أمين نعواش وكزية الهدى مساء، الخضر البوابة البلدة القديمة، وإلى مخيم عايدة المخيم المشايخ الجداول، وبيت صحور التي تقع على خط الدخل الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت بص إسكان المهندسين والعوينة، بيت لحم القبة تقع على خط الدخل الرئيسي باتجاه بيت لحم، الكريتاس القديم حديقة البلدية والولجة تقع على خط الدخل الرئيسي باتجاه بيت جالة. وهذا كان برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم.
1: على مين يا سيدي العارفين.
0: أنا بالقسم الأول حكيت عن الأزمات، أزمة الرواتب وأزمة الوقود والمحروقات وأزمة الشيكل والأدوية والتعليم والرواتب معبر الكرامة، كله معبر واحد ومنوش علاقة بالكرامة، معبر الكرامة، أزمة الحواجز والبوابات العسكرية، وأزمة المي. أزمة المي، ليش إحنا ما في عنا أزمة مي؟ إحنا في عنا أزمة مي وعمالها بمهدولها لقدام كمان يا صالح. رح تصير تبطل تسأل إمتى رح يجي دورك بحارة الفواغر، إمتى رح تيجي المي. الأيام الجاية ممكن تصير تشتري تنكات، تصير ترتب مع التنك كل شهر، لا ما تلطمش، هذا الحال الموجود، دبر أمورك. رح نصير المي نشتريها كمان، فجهز لحالك، خلي نفسيتك ضل نفسية لنجهزها لإشي ما ضلش. هجرة بدك تهاجر، ما اللي هاجر ورجعوا يا زلمة. والله لهاجر. إحنا هون مش عارفين نعيش، في بلدنا مش عارفين نعيش، كيف برا؟

ينسان الموت، كيف نسيت أكمل واتساب، رسائل الواتساب أصدقاء البرنامج. صباح الخير، وصلت لرسالة أبو حمزة. صباح الخير يا أبو حمزة، يسعد صباحكم بكل الخير. والله الأسبوع اللي فات توفى نسيبي، لهيك كنت غايب عنكم. الله يرحمه ويسعد صباحك يا أبو حمزة. كمان نروح لرسالة صديقتها البرنامج علا خلاوي، أقرأ الرسالة. قد تتأخر أمنياتك لأن الله يرتب لها وقتا أجمل. صباح الأمنيات الجميلة، صباحك ورد يا وردة، يسعد صباحك. والله أنت وردتنا يا علا، يسعد صباحك.

مستمعينا ومتابعينا نعود إلى البث المباشر وأقرأ الرسالة من أحمد إسماعيل. يسعد صباحك يا أحمد، يسعد صباحكم جميعا وصباحك صالح. حابب أوجه تحية وشكر لمجلس قروي رطاس ولرئيس المجلس جميل ربايع على جهودهم الجبارة في البلد. تحياتي لك يا أحمد وتحياتي لأهلنا في قرية رطاس وللمجلس البلدي اللي في يعني للأمانة كمان يعني أنا بدي أحكي في هذا الموضوع. المجلس البلدي عمال بيشتغل ليل نهار ليعمل على تصفيت والانتهاء من تصفيت وتعبيد الشارع في قرية رطاس. ونحكي عن شارع له فترة طويلة عليه تصليحات ومش مزفت وإلى آخره. فتحياتنا للمجلس القروي وللأخ جميل ربايع رئيس مجلس قروي أرطاس، يعطيهم العافية ويسعد صباحهم. مستمعينا ومتابعينا، فاصل قصير وأخير وأكيد من بعدهم كاملين يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: حياتنا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. يشهد قطاع المحروقات والغاز حالة من الجدل على خلفية توجه الحكومة نحو إلزام القطاع بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني في وقت تؤكد فيه نقابة محطات الغاز رفضها لهذه الخطوة بصياغتها الحالية، محذرة من تداعياتها على عمل الشركات والمحطات، كما تتواصل التحذيرات من التوجه نحو إنشاء شركة محروقات حكومية وسط مطالبات بالحفاظ على المنافسة ودعم القطاع الخاص. للحديث عن هذه القضية ينضم لنا نقيب أصحاب محطات وشركات الغاز في الضفة السيد أسامة مصلح. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير لكل المسلمين.
0: بداية، ما أسباب رفض نقابة أصحاب المحطات محطات الغاز إلزام القطاع بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني، وما أبرز التحديات التي تواجه شركات ومحطات الغاز في تطبيق هذا النظام في الوقت الحالي؟ تفضل.
1: يعني موضوع الدفع الإلكتروني، إحنا هذا الموضوع إطلاق نقابي بمصطلحين راضين الدفع الإلكتروني، بالعكس إحنا مع الدفع الإلكتروني. احنا مع رقمنة في البلد، زينا زي العالم، زينا زي المحيط، زينا زي الاخرين. الموضوع الدفع الالكتروني فيش ارضية له. المحافظة الفلسطينية من سنتين احنا تم الاتفاق على موضوع البدء في العمل في موضوع الدفع الالكتروني، 50% المحروقات تدفع نقدا و 50% شيكات والكتروني، و 50% هذا موضوع أجهزت عليه المصارف الفلسطينية. صاروا رجع الشركات للناس، بطلوا يعطوا دفات الشركات، صار في عندهم إجراءات، كل يوم إجراء في حركة حظ محطات. لما أنت بترجع شك للمواطن بتقول له روح ادفع في المحطة نقدا، صار نسبة التدفق في المحطات 200%، بدل ما انت تخفض الدفع النقدي زدت الدفع النقدي 200% و300% بسبب الإجراءات المصرفية اللي هي راحت بأودت بخطة الدفع الإلكتروني. فهذا الموضوع مش مشكلة القطاع، احنا قطاع خدمات، احنا بنعبي اسطوانات والمحروقات بيحبوا محروقات للمواطنين. الخزينة الاحتباطة من حول الخزينة برد من جي في طاعة ثاني يوم، هذا مال الخزينة مش مالنا. يعني احنا ما بضبط تيجي تقول لي والله ادفع بدك تحول الإلكتروني، وإذا ما حولتش الإلكتروني بدك تودع نقدي، قاعدين ندفع فوائد احنا على الإيداعات النقدية. بطلت المحطات تجيب همها بسبب الدفع الدفع العمولات على الإيداعات النقدية.
0: نعم، يعني هل المشكلة، هل المشكلة سيد أسامة تكمن في البنية التحتية المصرفية أم في طبيعة عمل القطاع أم في أمور أخرى؟
1: المشكلة في البنية التحتية المصرفية.
0: نعم.
1: أنت ما سمحت للناس، ما أعطيت مساحة للناس، أعطي يا أخي مساحة للناس، كله تعال إذا بكرة نزل لك رواتب خليه في البنك وبدك تسحب فيها، بتعطيك اياه البطاقه رح تصرف فيها الكتروني، بتحول بلد الكتروني، اعطيهم مساحه للناس، اعطيهم شهرين ثلاث، يعني اذا بنزل لهم رواتب تخصم لهم مش في القروض بتاعتهم والالتزامات بتاعتهم، وخلي الناس تتفاعل في موضوع الدفع الالكتروني، اعطيهم مساحه، لا تسحبهم ولا تودع لهم، اعطيهم بطاقه، لما تعطيهم انت بتبدا في هذه الخطوه بتضحي في شهرين ثلاث. يا اخي بلاش تربح ملايين في باقي الشهر، تربح نصف الملايين تربحها او جزء من المبلغ اللي تربحه، وتعال ساهم مساهمة مجتمعية في موضوع تطوير الدفع والنظام الالكتروني في البلد، ولازم تكون انت لك جزء في المساهمة المجتمعية، بس مش تقول لك قطاع كامل ما اسمحهاش بطاقات. شو صوت الغزة تنشر على البطاقة الإلكترونية؟ أنا بحكي لك 80% من الناس واقعة، مواطنين موظفين معهم، أقول لك في 80% من بطاقات معطلة فيش الحساب، والموظف لما بيجي بنزل له نص راتب تروح موقف على السدك وينزل عشان يسحبه قبل ما يخدم البنك وغير البنك مصاري، ولا قبل ما إذا بدك تعطي له ورقة شك بدوش حدا يصرفها. طب أنت كيف بدك بتيجي تجبر قطاع معين من هالنوع تيجي تقول له فيش مجال إلا على الدخل الإلكتروني، وين نروح؟ تسكر محطات؟ أنا بقول لك الموضوع كارثي، الموضوع مش إحنا بنتحمل مسؤوليته.
0: هل أجرت الحكومة أو الجهات المختصة حوارا مع النقابة قبل طرح هذا التوجه؟
1: عدنا النقابات إحنا شركاء، إحنا شركاء في الجلسات في العمل دائما إحنا متواصلين، لكن في الأخير سلطة النقد بتمونش على البنوك، البنوك بتصرفوا لحالهم، بتصدروا قراراتهم، بتصدروا كذا، بقول لك إحنا لما بتروح حتى توزيع الإلكتروني والغير الإلكتروني قال لك خلي اللي قال لك ينفعك، هيك بحكوها لغة جملة وتفصيل مع أصحاب محطات. طب أنت عامل جزء من الحالة اللي في البلد، جزء من المنظومة اللي على أساس إنه يكون في لهم مشاركة في الموضوع إنقاذ الوضع الحالي. الوضع الحالي كارثي، ما بزبط إنه إحنا نروح على يعني نروح على دفع إلكتروني وكش أرضي له، كيف تجبر الناس دفع إلكتروني وما عندهاش بطاقات أصلاً، ما عندهاش ما تيجي مش سامع له يودي أصلاً 5,000 شيكل عشان يدفع لي يعني إلكتروني، أنت مش سامع له أصلاً يودعهن. كيف بدك أنت تخليه يستخدم البطاقة الإلكترونية ويشتغل دفع إلكتروني؟
0: نعم.
1: إثنين، إحنا ما بنتجاوز، إحنا فاتورة، إحنا إيداعات فاتورة البترول، بقيمة فاتورة زيت البترول، مش طالبين منك تودع أكثر ولا شيكل ولا أي مبلغ. إحنا صرنا صريفة يا بنت الناس، صرنا إحنا على تحول لدولار ولا شيكل وندفع فوائد، وبطل القطاع كله يسوى، وهذا الوضع كارثي بصراحه.
0: يعني هل تعتقد ان الزام القطاع بالدفع الالكتروني قد يؤثر على اسعار الخدمات او تكلفه التشغيل، وايضا سيضاف اعباء اضافيه على المواطنين؟
1: يعني هي طريقه الدفع الالكتروني اكيد في راح يكون في لها تكاليف، كل شيء له تكاليف، واي خدمه بتنضاف في اي في في في المصارف في في أي عمل معين إلها تكاليف، كل شيء تكاليف. يعني حتى 1% اللي كانوا هذول معفيين منه الناس اللي بتدفع إلكتروني صاروا بيدفعوا، يعني هم ما يعني مش متعودين بتاتا في هذا الموضوع، وفيش ما يلزمهم في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: يعني احنا ذيك اليوم وزير المالية حكي لنا وياه، فقال قلت له عم نجبر القطاع المصرفي، شو عم نجبر المحطات والمحطات اللي مش قادرة تشيل حالها، شو أنا مش مهمتي أروح على المنظمات وأعمل لهم برامج مصرفية، يعني مهمتي القطاع المصرفي، مهمتي المصارف نفسها تروح تعمل برامج تعمل حالة وعي عند الناس وتنزل تقول لهم تعالوا أعطيكم مساحة شهر شهرين لا تحبوا لا إيداع، وإذا دخل عليكم مصاري تعملوا فيها إلكترونيا، هناك ببدأ. بس مش قاعد الواحد ينزل له 1,000 شيكل وتخصم له يعني وتقول له عليك وراء آلاف إذا عليه قرض ولا عليه أي تمويل زي هيك، فهذا مش حقيقي. مش المشكلة عنا، المشكلة مش عنا، مش إحنا مسؤولين عن الدفع الإلكتروني ولا عن المصارف ولا إحنا مسؤولين عن آليات الدفع، إحنا مش مسؤولين عنها هاي. إحنا شركات خدماتية ما بتيجي تلزمنا بهذا الموضوع، يعني بتكون لها طب تعال بكرة الناس واحد فات على محطة بقول لك أنا معيش بدي أعطي، طب أنت بدك تحميه أنت تعال كل محطة تدعي الشرطة والأمن على أساس أنه مشاكلك مع الناس كمان بتفتح مشاكل مع الناس، هاي قضية كبيرة مش قضية صغيرة، حاجة الناس بتعرف هي كبيرة، يعني في ناس معهاش بتيجي تعبي نص أسطواني بدها تعبي، وإحنا مش ملزمين بنعبي له إياهم كله عم يروح الناس من المصاري، بس إحنا موضوع الدفع الإلكتروني اللي جاي يعبي أسطواني حاطها على العربية فتحت على محطة بجعبي كده كله تعال التاليكور ما هوش رقم بطاقة، كثير من الناس في الأرياف تحديدا فاتحين حسابات أصلا، يعني وإذا بيقفش في الحساب ستخيني أكبر معاناة في البلد أصغر من معاملة فتح حساب اليوم، لو فتح حساب بده بده ورق وبده مطاردات وبده موافقات ما شاء الله. هذه مشكلة حقيقية احنا ما بنقدر ما بنتحملش هذا الموضوع يعني.
0: نعم ايضا سيد اسامة
1: اذا معنيين يوجد مشكلة حقيقية تحديدا المصارف في هذا الموضوع، انا بقول لك الموضوع راي على مشكلة كبيرة، واحنا راح يكون فينا لقاء في حال إلزام هذا القطاع، لقاء لكل المحطات راح يكون فينا إجراءات نقابية في هذا الموضوع.
0: يعني هناك خطوات قادمة طبعاً. لديكم في النقابة
1: طبعاً
0: حول هذا الموضوع. نعم صحيح. أيضا حذرتم من إنشاء شركة محروقات حكومية، ما أسباب هذا التحذير وكيف يمكن أن يؤثر إنشاء شركة حكومية على المنافسة داخل قطاع الغاز؟
1: برضه إحنا مش ضد أي تطور في القطاع، لكن هيئة البترول قائمة بدورها، هيئة البترول تكاليفها أي إشي بضيفه أنا بضيفه بس تكاليف. إذا رحت عملت شركة حكومية ونتيجة تدخل وتشتغل وتقيم وتخطر برضه كمان العكوز هذا كله بتحمله المواطن أو لا لا
0: صحيح.
1: ولذلك أي إضافات لأي جسم في موضوع التنظيم وغيره بالتأكيد بده تكاليفه. الشركة الحكومية شو جدواها؟ شو مخاطرها؟ مفترض تندرس. تيجي أنت بتقول يا عمي هذا الموضوع إحنا خلينا نخرج منه بواحدة غلط. طب أنت كما قبل عام 2003 ليش استقلالية الهيئة بشركة حكومية وغيره؟ هيئة البترول كانت قبل 2003 كانت هي في حكم سوداء، بعد 2003 اضطر في تحويلها للإدارة العامة في وزارة المالية هيئة البترول سيادة الرئيس.
0: نعم
1: عندنا كان رئيس مجلس الوزراء، وصارت هيئة البترول من أفضل مؤسسات البلد وأدق مؤسسات البلد وبشهادات الرقابي وغيره وغيره.
0: نعم سيد أسامة، ما البدائل التي يعني أعتذر على المقاطعة ولكن دعني أطرح هذا السؤال، ما البدائل التي تقترحها النقابة لتطوير القطاع وتحسين الخدمات دون الإضرار بالقطاع الخاص؟ ما هي المطالب للحكومة، مطالبكم للحكومة؟
1: إحنا القطاع منظم.
0: نعم.
1: والمحطات يوجد فيها مخازن 15,000 طن بالداخل، ما فيش 15,000 طن مخزن في داخل المحطات. احنا نظل نجلد في حالنا ونكتب في حالنا. هذا قطاع منظم، هذا قطاع ما فيه ولا اي اشكالية اصلا. الموضوع له علاقة في موضوع توفير الضاعة والمقاصة والضغط الحالي اللي قاعد يصير علينا. هسا الخروج من هذا الواقع مش بانشاء شركة حكومية ما بخرجكش لا بخرجك من التزاماتك ولا التزامات اللي عليك، الالتزامات اللي لك ولا اللي عليك. فهذا موضوع يعني ما في جدوى، يعني اذا في جدوى له في له هدف يعني بده ينقذ هالحال اللي في البلد، خلينا نروح احنا مع بعض جميعنا يعني احنا شركائك يعني اصلا يعني احنا في كل الموضوع وكل طروحاتنا احنا نؤمن بالشراكه بالعلاقه وهي مؤسسه لازم نحافظ عليها. الطريقه اللي بنحكي فيها وبدي اعمل شركه، طب بدك اعمل شركه شو جدواها يا اخي؟ تعال نقعد نشوف شو جدواها، شو مخاطرها، شو ايجابياتها، شو سلبياتها. برضه احنا قطاع خاص، احنا مش متلقين بس يعني مش قاعدين بس بنقول احنا موجودين مختصين في هذا القطاع. الا راينا كمان يعني للحكومه اذا بتعزز الشركات انت وتعزز الحوكمه وتعزز السياسات الحكوميه وشراكه السياسات الحكوميه يجب استشاره القطاع. احنا ما حدش شاورنا، احنا ما شفنا الا الموضوع مطروع مره شاور 100% للقطاع الخاص، 100% القطاع الخاص. طب بدناش احنا كلنا حتى اللي بتكون تقوى القطاع الخاص، احنا القطاع الخاص ما بدنا، خليها اذا بده يصير ولا بده خليها شركه حكوميه خالص هذا الحكومه. لكن شو الجدوى منها؟ اعطيني شو الجدوى منها؟ شو الهدف منها كثير قد يعني مهم في هالاوضاع العصيبه؟ وما احنا يجب الحفاظ على هيئة البترول بطبقتها السياسية، هي مؤسسة حكومية. لما نعم. دروح في الشركة أنا أخرجتها من الصيغة الحكومية إلى السياسية، حتى لو كانت شركة حكومية سميتها شركة. فلذلك إحنا محاصرين وإحنا وضعنا صعب في كل أحوالنا حكومة وشعبا وكل مكوناتنا. ليش أروح أنا جاه غلط يعني في الموضوع؟ أنا لأشي ما رفضنا شيء، احنا ما بطلعنا نيجي نقول والله احنا مرفوض بشكل قاطع، احنا نتعاون ونتشارك ونتفاهم، لكن الصح احنا معه والغلط مش معه. برضه بجوز في عدم درايه في في عدم إدراك في بعض المخاطر يعني لدى الحكومة ولدى المقترح لهذا الموضوع كمان ما أدركهاش. طب يا عم تعال نتناقش فيها كمان، ننتظر يعني ننتظر الجواب والجوابين على هذا الموضوع.
0: نعم شكرا جزيلا
1: يعني لك. نتأملش يكون بكرة في شركة حكومية على الأرض وتيجي تقول للدفع الإلكتروني يلا مع السلامة، خلص معناته أنت تقول للناس مع هذا القطاع يلا سكوا مع السلامة.
0: شكرا جزيلا لك السيد أسامة مصلح نقيب أصحاب محطات وشركات الغاز في الضفة، شكرا جزيلا تحياتي. مستمعينا ومتابعينا وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. تقبلوا تحياتي، في الإعداد والتقديم كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. مستمعينا نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا ويوما مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية وبداية أسبوع موافقة لكم جميعا. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
2: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار قضايا فقرات منوعة.
3: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: أعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد 9 مواطنين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على قطاع غزة فجر اليوم، وذكرت مصادر صحفية بأن 3 مواطنين بينهم طفل استشهدوا جراء قصف شقة سكنية تعود لعائلة الهمص في مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما استهدفت مروحيات الاحتلال شقة سكنية في منطقة المشاعل جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد القيادي في حركة حماس كمال أبو معالق وزوجته وإصابة عدد من المواطنين، في حين استشهد المواطن محمد عبد أبو راس إثر استهداف طائرة مسيرة شارع دير اللاتين في البلدة القديمة شرقية مدينة غزة. من جانبه قال الزميل الصحفي شمس عمر إن الطيران المروحي الإسرائيلي قصف شقة سكنية في برج السوسي غربي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عبد الله عدنان أبو الطيف وزوجته وطفلهما عزة.
2: ضربة صاروخية عنيفة جدا استهدفت شقة سكنية في برج السوسي غرب مدينة غزة بالقرب من ميناء غزة. هذا المكان الذي صنفه جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا من المناطق الآمنة، لكن ربما لا شيء آمن هنا في قطاع غزة. ما زالت الغارات الإسرائيلية تلاحق المدنيين. هذا الطفل ماذا فعل لجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى يقتله بهذه الصورة؟ الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستهدف المدنيين والآمنين هنا في قطاع غزة، ما زالت الحرب مستمرة تحت شعار وقف إطلاق النار. هذا هو المشهد من مجمع الشفاء عند الساعة 2 ليلا في منتصف الليل. منذ أعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة ما يزيد عن 1000 شهيد وأكثر من 1000 خرق إسرائيلي واضح ضد المدنيين هنا في قطاع غزة، ما زالت الحرب مستمرة تحت شعارات وقف إطلاق النار.
1: يأتي ذلك بينما قالت صحيفة الشرق الأوسط إن استعدادات مكثفة تجري لعقد اجتماع رباعي في العاصمة المصرية القاهرة هذا الأسبوع بمشاركة الدول الوسيطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا لضمان تنفيذ بنود الاتفاق في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفاد مصدر مصري مطلع للصحيفة أنه من المتوقع وصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى المنطقة قريبا. وبحسب المصدر نفسه فإن مصر تعول على تدخل مباشر وضغط متزايد من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لضمان إتمام الخطوات الرئيسية. هذا وقالت صحيفة هآرتس العبرية اليوم إن إسرائيل قدمت إلى مجلس السلام اعتراضات على 3 بنود في الاتفاق الذي تبلور مع حركة حماس تتعلق بمصير الأسلحة التي ستجمع من الحركة ودور قطر وتركيا في آلية التحقق، بالإضافة إلى حرية عمل جيش الاحتلال في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 شبان من مخيم الدهشة جنوب بيت لحم. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت حمزة سجدية وقصي الجعفري وسيف الدين جبر عقب دهم وتفتيش منازل ذويهم. وأضاف المصدر الأمني بأن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة كنعان في منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم وألصقت منشورات تهديدية للمواطنين على جدران مسجد صلاح الدين في المنطقة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مواطنين شرقية مدينة نابلس، فيما أقدم مستوطنون على قطع أعمدة الكهرباء فجر اليوم في بلدة مادما جنوب نابلس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن الولايات المتحدة جاهزة لضرب إيران بمستويات مما أسماه الإرهاب العسكري والقوة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ثم أكد موافقته على تعليق الهجوم. وحول سبب التراجع قال ترامب إن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت تعليق أي هجوم، وبناء على ذلك وافق على إلغاء الهجوم شريطة التوصل إلى اتفاق سريع، مؤكدا أن إسرائيل ملتزمة بإلغاء الهجوم على إيران بشرط التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران. وفي سياق تبريره لإلغاء الهجوم قال ترامب إنه وافق على ذلك من أجل مستقبل العالم وبقاء إيران مقابل التوصل سريعا إلى اتفاق. هذا وأفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة بأن مسؤولين من دول وسيطة بينها قطر وباكستان يعملون بشكل عاجل على تجنب تصعيد جديد في الصراع. وفي سياق متصل نقلت CNN عن أربعة مصادر مطلعة أن ترامب تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأكد خلال المحادثة ولي العهد رغبة السعودية في خفض التصعيد، كما أثار في الوقت نفسه مخاوف بشأن خطط لشن ضربات محتملة على إيران. إسرائيلياً كانت رفعت إسرائيل حالة التأهب والاستنفار إلى أقصى درجاتها تحسبا لهجوم أمريكي واسع ومحتمل على إيران، فيما قالت تقارير إسرائيلية إن ترامب بات أقرب من أي وقت مضى لمهاجمة منشآت الطاقة في إيران. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم مستمعينا، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أصيب ثلاثة مواطنين قبل قليل، أحدهم حالته حرجة في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. يأتي ذلك بعدما استشهد تسعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال في غارات إسرائيلية على القطاع فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية بأن ثلاثة مواطنين بينهم طفل استشهدوا جراء قصف شقة سكنية تعود لعائلة الهمص في مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما استهدف الطيران المروحي الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة المشاعل جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد القيادي في حركة حماس كمال أبو معالق وزوجته وإصابة عدد من المواطنين، في حين استشهد المواطن محمد عبد أبو راس إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية شارع دير اللاتين في البلدة القديمة شرقية مدينة غزة. وقال زميل الصحفي شمس عمر من القطاع إن الطيران المروحي الإسرائيلي قصف شقة سكنية في برج السوسي غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عبد الله عدنان أبو الطيف وزوجته وطفلهما عزام.
2: ضربة صاروخية عنيفة جدا استهدفت شقة سكنية في برج السوسي غرب مدينة غزة بالقرب من ميناء غزة. هذا المكان الذي صنفه جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا من المناطق الآمنة، لكن ربما لا شيء آمن هنا في قطاع غزة. ما زالت الغارة الإسرائيلية تلاحق المدنيين. هذا الطفل ماذا فعل لجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى يقتله بهذه الصورة؟ الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستهدف المدنيين والآمنين هنا في قطاع غزة، ما زالت الحرب مستمرة تحت شعار وقف إطلاق النار. هذا هو المشهد من مجمع الشفاء عند الساعة الثانية ليلا في منتصف الليل. منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة ما يزيد عن 1000 شهيد وأكثر من 1000 خرق إسرائيلي واضح ضد المدنيين هنا في قطاع غزة، ما زالت الحرب مستمرة تحت شعارات وقف إطلاق النار.
1: في هذا الإطار قالت صحيفتها أريتس العبرية اليوم إن إسرائيل قدمت إلى مجلس السلام اعتراضات على ثلاثة بنود في الاتفاق الذي تبلور مع حركة حماس تتعلق بمصير الأسلحة التي ستجمع من الحركة ودور قطر وتركيا في آلية التحقق وحرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية. هذا وتجري استعدادات مكثفة لعقد اجتماع رباعي في العاصمة المصرية القاهرة هذا الأسبوع بمشاركة الدول الوسيطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا بهدف ضمان تنفيذ بنود الاتفاق. وأفاد مصدر مصري مطلع لصحيفة الشرق الأوسط أنه من المتوقع وصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى المنطقة قريبا، مشيرا إلى أن مصر تعول على تدخل مباشر وضغط متزايد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لضمان إتمام الخطوات الرئيسية. قال أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية خالد سراحنا إن الجهات المختصة وعدت بحل أزمة توريد المحروقات خلال الأسبوع الجاري من خلال تزويد المحطات بالكميات المطلوبة كاملة، مشيرا إلى أن وصول كميات كافية من الوقود من شأنه إنهاء الأزمة الحالية. وأوضح سراحنا أن النقابة طالبت بتوفير 3.5 مليون لتر من المحروقات للضفة الغربية بهدف إنهاء الأزمة ومنع تهافت المواطنين على محطات الوقود. وأضاف أن نحو 99% من مخزون المحطات نفد يوم الخميس الماضي، مؤكدا رفض النقابة لأي عمليات تخزين للمحروقات بهدف الاحتكار، ومشددا على ضرورة ضمان تدفق الإمدادات بشكل منتظم إلى الأسواق. وفيما يتعلق بأسعار المحروقات قال سراحنا إن مسألة ارتفاع الأسعار ترتبط بمتغيرات عالمية ولا تقتصر على السوق المحلية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 شبان من مخيم دهشة جنوب بيت لحم. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت كلا من حمزة السجدية وقصي الجعفري وسيف الدين جبر عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها. وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة كنعان في منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم وألصقت منشورات تهديدية للمواطنين على جدران مسجد صلاح الدين في المنطقة. هذا واعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم مواطنين شرق مدينة نابلس، أحدهما مدير جمعية مديد الخيرية وهو أحمد حسين دويكات من عسكر البلد. إلى ذلك أقدم مستوطنون فجر اليوم على قطع أعمدة الكهرباء في بلدة مادمة جنوب مدينة نابلس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن الولايات المتحدة جاهزة لضرب إيران بمستويات مما أسماه الإرهاب العسكري والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، ثم أكد موافقته على تعليق الهجوم. وحول سبب هذا التراجع قال ترامب إن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت تعليق أي هجوم، وبناء على ذلك وافق على إلغاء الهجوم. وأكد أن إسرائيل ملتزمة بإلغاء الهجوم على إيران بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق مع طهران. هذا وأفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن 3 مصادر مطلعة بأن مسؤولين من دول وسيطة بينها قطر وباكستان يعملون بشكل عاجل على تجنب تصعيد جديد في الصراع. وفي سياق متصل نقلت CNN الأمريكية عن 4 مصادر مطلعة أن الرئيس ترامب تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وفي المكالمة أكد ولي العهد السعودي رغبة بلاده في خفض التصعيد، كما أثار في الوقت نفسه مخاوف بشأن خطط لشن ضربات محتملة على إيران. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
3: أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

يحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم وحتى الآن إلى 10 شهداء، واستشهد مواطن بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الأهالي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما أصيب عدد آخر بجروح من بينها حالات حرجة، وكان 9 مواطنين بينهم 3 أطفال استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية بأن 3 مواطنين بينهم طفل ارتقوا جراء قصف شقة سكنية تعود لعائلة الهمص في مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما استهدف طيران الاحتلال شقة سكنية في منطقة المشاعلة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد القيادي في حماس كمال أبو معالق وزوجته وإصابة عدد من المواطنين. كما استشهد المواطن محمد عبد أبو راس إثر استهداف مسيرة إسرائيلية في شارع دير اللاتين في البلدة القديمة الشرقية مدينة غزة. هذا وقال زميل الصحفي شمس عمر إن الطيران المروحي قصف شقة سكنية في برج السوسي غربية مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عبد الله أبو الطيف وزوجته وطفلهما عزام.
2: ضربة صاروخية عنيفة جدا استهدفت شقة سكنية في برج السوسي غرب مدينة غزة بالقرب من ميناء غزة. هذا المكان الذي صنفه جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا من المناطق الآمنة، لكن ربما لا شيء آمن هنا في قطاع غزة. ما زالت الغارات الإسرائيلية تلاحق المدنيين. هذا الطفل ماذا فعل لجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى يقتله بهذه الصورة؟ الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستهدف المدنيين والآمنين هنا في قطاع غزة. ما زالت الحرب مستمرة تحت شعار وقف إطلاق النار. هذا هو المشهد من مجمع الشفاء عند 2:00 ليلا في منتصف الليل. منذ الآن وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة ما يزيد عن 1000 شهيد وأكثر من 1000 خرق إسرائيلي واضح ضد المدنيين هنا في قطاع غزة. ما زالت الحرب مستمرة تحت شعارات وقف إطلاق النار.
1: في هذا السياق قالت صحيفة هارتس العبرية اليوم إن إسرائيل قدمت إلى مجلس السلام اعتراضات على 3 بنود في الاتفاق الذي تبلور مع حركة حماس تتعلق بمصير الأسلحة التي ستجمع من الحركة ودور قطر وتركيا في آلية التحقق وحرية عمل جيش الاحتلال في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية. وتجري استعدادات مكثفة لعقد اجتماع رباعي في القاهرة هذا الأسبوع بمشاركة الدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة بهدف ضمان تنفيذ بنود الاتفاق. ومن المتوقع وفقا لمصدر مصري مطلع تحدث لصحيفة الشرق الأوسط وصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى المنطقة قريبا. وبحسب المصدر فإن مصر تعول على تدخل مباشر وضغط متزايد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لضمان إتمام الخطوات المناسبة. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة الليلة الماضية إثر تعرضهم لإطلاق نار في جريمة ارتكبت في بلدة أبو سنان في أراضي عام 48. وبحسب المعطيات فقد وصل عدد القتلى في البلدات الفلسطينية بالداخل إلى 26 بينهم 3 برصاص شرطة الاحتلال منذ مطلع العام الجاري. ومن بين الضحايا امرأة و20 ضحية قتلوا بالرصاص والدهس و8 أعمارهم تتراوح بين 18 عاما و30 عاما. وتستمر معاناة الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48 من انعدام الأمن والأمان وسط استفحال وتصاعد منسوب جرائم القتل وأحداث العنف مع تقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في لجم الجريمة والعنف. قال أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية خالد سراحنا إن الجهات المختصة وعدت بحل أزمة توريد المحروقات خلال الأسبوع الجاري من خلال تزويد المحطات بالكميات المطلوبة كاملة، مشيرا إلى أن وصول كميات كافية من الوقود من شأنه إنهاء الأزمة الحالية. وأوضح صراحنا أن النقابة طالبت بتوفير 3.5 مليون لتر من المحروقات للضفة الغربية بهدف إنهاء الأزمة ومنع تهافت المواطنين على محطات الوقود. وأضاف أن نحو 99% من مخزون المحطات نفد يوم الخميس الماضي، مؤكدا رفض النقابة لأي عمليات تخزين للمحروقات بهدف الاحتكار، ومشددا على ضرورة ضمان تدفق الإمدادات بشكل منتظم إلى الأسواق. وفيما يتعلق بأسعار المحروقات، قال صراحنا إن مسألة ارتفاع الأسعار ترتبط بمتغيرات عالمية ولا تقتصر على السوق المحلية. تلتزم حكومة الاحتلال الصمت حيال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم إلغاء هجوم واسع إضافي على إيران والتوصل إلى خطوط عامة لاتفاق وسط حالة من عدم اليقين في إسرائيل بشأن مدى ثبات التفاهمات واستمرار أزمة الملاحة في مضيق هرمز واحتمال تجدد المواجهة العسكرية. يأتي ذلك بينما أفادت تقارير إخبارية بأن إسرائيل تشعر بخيبة أمل من تراجع الرئيس الأمريكي عن توجيه ضربة واسعة لإيران، إذ كانت تعول على تنفيذها بمشاركتها أو حتى من دونها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. يأتي ذلك بينما قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلا عن دبلوماسيين مطلعين إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق على مقترح تسوية صاغه وسطاء قطريون بشأن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز. وقالت القناة إن رد عراقجي الإيجابي كان أحد الأسباب التي دفعت ترامب للموافقة على تعليق الهجوم على إيران. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حطينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. استشهد 10 مواطنين بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ ساعات فجر اليوم، وأفادت مصادر صحفية بأن شهيداً ارتقى وأصيب آخرون جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا الشمالي قطاع غزة قبل ظهر اليوم. وكان 3 مواطنين بينهم طفل استشهدوا جراء قصف شقة سكنية تعود لعائلة الهمص في مواصي بلدة القرار شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. واستهدفت مقاتلات الاحتلال شقة سكنية في منطقة المشاعل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد القيادي في حركة حماس كمال أبو معلق وزوجته وإصابة عدد من المواطنين. كما استشهد مواطن إثر استهداف من طائرة مسيرة في شارع دير اللاتين في البلدة القديمة شرق مدينة خان يونس. وقال زميل الصحفي شمس عمر من القطاع إن الطيران المروحي الإسرائيلي قصف شقة سكنية في برج السوسي غربي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وزوجته وطفلهما.
1: ضربة صاروخية عنيفة جدا استهدفت شقة سكنية في برج السوسي غرب مدينة غزة بالقرب من ميناء غزة. هذا المكان الذي صنفه جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا من المناطق الآمنة، لكن ربما لا شيء آمن هنا في قطاع غزة. ما زالت الغارة الإسرائيلية تلاحق المدنيين. هذا الطفل ماذا فعل لجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى يقتله بهذه الصورة؟ الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستهدف المدنيين والآمنين هنا في قطاع غزة. ما زالت الحرب مستمرة تحت شعار وقف إطلاق النار. هذا هو المشهد من مجمع الشفاء عند الساعة 2 ليلا في منتصف الليل منذ أعلان وقف إطلاق النار، وحتى هذه اللحظة ما يزيد عن 1000 شهيد وأكثر من 1000 خرق إسرائيلي واضح ضد المدنيين هنا في قطاع غزة. ما زالت الحرب مستمرة تحت شعارات وقف إطلاق النار.
0: هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه ليس لإسرائيل أي نية لوقف الهجمات في غزة طالما أن حركة حماس لم تتخلص تماما من أسلحتها من خلال نزعها بالكامل، مشيرا إلى أن القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال لم تتلقى أي تعليمات جديدة ولم تغير سياستها. يأتي ذلك بينما ذكرت صحيفة أريتس العبرية اليوم أن إسرائيل قدمت إلى مجلس السلام اعتراضات على 3 بنود في الاتفاق الذي تبلور مع حماس، وتتعلق تلك الاعتراضات بمصير الأسلحة التي ستجمع من الحركة ودور قطر وتركيا في آلية التحقق، وإضافة إلى حرية عمل جيش الاحتلال في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية. من جانبه اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك أن الاتفاق الجاري بلورته مع حماس لا يراعي المطالب الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد يأخذ مواقف نتنياهو بالحسبان. وأضاف باراك وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن إسرائيل ليست شريكا فعليا في صياغة الاتفاق، في إشارة إلى تراجع تأثيرها في مسار المفاوضات الجارية. قال أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية خالد سراحنا إن الجهات المختصة وعدت بحل أزمة توريد المحروقات خلال الأسبوع الجاري من خلال تزويد المحطات بالكميات المطلوبة كاملة، مشيرا إلى أن وصول كميات كافية من الوقود من شأنه إنهاء الأزمة الحالية. وأوضح سراحنا أن النقابة طالبت بتوفير 3.5 مليون لتر من المحروقات للضفة بهدف إنهاء الأزمة ومنع تهافت المواطنين على محطات الوقود. وأضاف أن نحو 99% من مخزون المحطات نفد يوم الخميس الماضي، مؤكدا رفض النقابة لأي عمليات تخزين للمحروقات بهدف الاحتكار، وشدد على ضرورة ضمان تدفق الإمدادات بشكل منتظم إلى الأسواق. وفيما يتعلق بأسعار المحروقات قال سراحنا إن مسألة ارتفاع الأسعار ترتبط بمتغيرات عالمية ولا تقتصر على السوق المحلية. نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني مطلع قوله إن التقارير الإعلامية بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز كاذبة، وأن المضيق سيبقى مغلقا طالما تتواصل الأعمال العدائية الأمريكية. يأتي ذلك ردا على ما نقلته القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن دبلوماسيين مطلعين، إذ قالوا إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق على مقترح تسوية صاغه وسطاء قطريون بشأن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز. وأشار هؤلاء إلى أن رد عراقجي الإيجابي كان أحد الأسباب التي دفعت ترامب للموافقة على تعليق الهجوم على إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. هذا وتشعر إسرائيل بخيبة أمل من تراجع ترامب عن توجيه ضربة واسعة لإيران، إذ كانت تعول على تنفيذها بمشاركتها أو حتى من دونها. وتلتزم حكومة الاحتلال الصمت حيال إعلان ترامب إلغاء هجوم واسع إضافي على إيران والتوصل إلى خطوط عامة لاتفاق، وسط حالة من عدم اليقين في إسرائيل بشأن عدم أو بشأن مدى ثبات التفاهمات واستمرار أزمة الملاحة في مضيق هرمز واحتمال تجدد المواجهة العسكرية. إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 3 درجات. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 10 مواطنين بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ ساعات فجر اليوم. وأفادت مصادر صحفية بأن شهيدا ارتقى وأصيب آخرون جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا الشمالي قطاع غزة قبل ظهر اليوم. وكان 3 مواطنين بينهم طفل استشهدوا جراء قصف شقة سكنية تعود لعائلة الهمص في مواصي بلدة القرار شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. واستهدفت مقاتلات الاحتلال شقة سكنية في منطقة المشاعل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد القيادي في حركة حماس كمال أبو معلق وزوجته وإصابة عدد من المواطنين. كما استشهد مواطن إثر استهداف من طائرة مسيرة في شارع دير اللاتين في البلدة القديمة شرق مدينة خان يونس. وقال زميل الصحفي شمس عمر من القطاع إن الطيران المروحي الإسرائيلي قصف شقة سكنية في برج السوسي غربي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وزوجته وطفلهما.
2: ضربة صاروخية عنيفة جدا استهدفت شقة سكنية في برج السوسي غرب مدينة غزة بالقرب من ميناء غزة. هذا المكان الذي صنفه جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا من المناطق الآمنة، لكن ربما لا شيء آمن هنا في قطاع غزة. ما زالت الغارات الإسرائيلية تلاحق المدنيين. هذا الطفل ماذا فعل لجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى يقتله بهذه الصورة؟ الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستهدف المدنيين والآمنين هنا في قطاع غزة. ما زالت الحرب مستمرة تحت شعار وقف إطلاق النار. هذا هو المشهد من مجمع الشفاء عند الساعة 2 ليلا في منتصف الليل. منذ الآن وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة ما يزيد عن 1000 شهيد وأكثر من 1000 خرق إسرائيلي واضح ضد المدنيين هنا في قطاع غزة. ما زالت الحرب مستمرة تحت شعارات وقف إطلاق النار.
1: هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه ليس لإسرائيل أي نية لوقف الهجمات في غزة طالما أن حركة حماس لم تتخلص تماما من أسلحتها من خلال نزعها بالكامل، مشيرا إلى أن القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال لم تتلقى أي تعليمات جديدة ولم تغير سياستها. يأتي ذلك بينما ذكرت صحيفة أريتس العبرية اليوم أن إسرائيل قدمت إلى مجلس السلام اعتراضات على 3 بنود في الاتفاق الذي تبلور مع حماس، وتتعلق تلك الاعتراضات بمصير الأسلحة التي ستجمع من الحركة ودور قطر وتركيا في آلية التحقق، وإضافة إلى حرية عمل جيش الاحتلال في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية. من جانبه اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك أن الاتفاق الجاري بلورته مع حماس لا يراعي المطالب الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد يأخذ مواقف نتنياهو بالحسبان. وأضاف باراك وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن إسرائيل ليست شريكا فعليا في صياغة الاتفاق، في إشارة إلى تراجع تأثيرها في مسار المفاوضات الجارية. قال أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية خالد سراحنا إن الجهات المختصة وعدت بحل أزمة توريد المحروقات خلال الأسبوع الجاري من خلال تزويد المحطات بالكميات المطلوبة كاملة، مشيرا إلى أن وصول كميات كافية من الوقود من شأنه إنهاء الأزمة الحالية. وأوضح سراحنا أن النقابة طالبت بتوفير 3.5 مليون لتر من المحروقات للضفة بهدف إنهاء الأزمة ومنع تهافت المواطنين على محطات الوقود. وأضاف أن نحو 99% من مخزون المحطات نفد يوم الخميس الماضي، مؤكدا رفض النقابة لأي عمليات تخزين للمحروقات بهدف الاحتكار، وشدد على ضرورة ضمان تدفق الإمدادات بشكل منتظم إلى الأسواق. وفيما يتعلق بأسعار المحروقات قال سراحنا إن مسألة ارتفاع الأسعار ترتبط بمتغيرات عالمية ولا تقتصر على السوق المحلية. نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني مطلع قوله إن التقارير الإعلامية بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز كاذبة، وأن المضيق سيبقى مغلقا طالما تتواصل الأعمال العدائية الأمريكية. يأتي ذلك ردا على ما نقلته القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن دبلوماسيين مطلعين، إذ قالوا إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق على مقترح تسوية صاغه وسطاء قطريون بشأن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز. وأشار هؤلاء إلى أن رد عراقجي الإيجابي كان أحد الأسباب التي دفعت ترامب للموافقة على تعليق الهجوم على إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. هذا وتشعر إسرائيل بخيبة أمل من تراجع ترامب عن توجيه ضربة واسعة لإيران، إذ كانت تعول على تنفيذها بمشاركتها أو حتى من دونها. وتلتزم حكومة الاحتلال الصمت حيال إعلان ترامب إلغاء هجوم واسع إضافي على إيران والتوصل إلى خطوط عامة لاتفاق، وسط حالة من عدم اليقين في إسرائيل بشأن عدم أو بشأن مدى ثبات التفاهمات واستمرار أزمة الملاحة في مضيق هرمز واحتمال تجدد المواجهة العسكرية. إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها سنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 3 درجات. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

هي الفريقة مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريق؟

0: اشتغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
2: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
2: بحجم بلد.
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد،
3: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
4: يا محلى كلمة

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم إلى حلقة جديدة من برنامج حديث البلد على الهواء مباشرة تقريبا على مدار ساعة من الوقت من هلأ ولغاية الساعة 4. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء، بكل المتابعين، بكل الأحبة، بكل حدا قرر أنه يرافقنا بحلقة اليوم من داخل البلاد أو برات الحدود. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التساليل، اليوم الأحد 2/8/2026، 2/8 بداية شهر جديد، شهر 8 إن شاء الله يا رب يكون شهر خير وسلامة. بس من وين بدنا نشوف الخير؟ إنه بلش بارتفاع بأسعار المحروقات، شيكل ونص على السولار لتر ونص تقريبا على البنزين. ومع هيك الأزمة ما زالت موجودة على محطات المحروقات رغم هذا الارتفاع. اليوم مرقت قبل شوي على المحطة الجراش اللي هون القريبة على الإذاعة، وإذ ما في بنزين قبل نص ساعة خلص، يعني على 2:30 تقريبا خلصت البنزين، ولكن في سولار بهاي المحطة. وقال لي روحي كالعادة روحي على محطتنا قبل ما تخلص في باب الدير، وأنا طبعا ما عندي وقت أبدا. دائما بوقع بنفس المشكلة ونفس المطب، إنه أتربى أبدا، أتعلم أبدا، أطلع بكير أبدا أبدا. لكن بكل الأحوال إن شاء الله يا رب هيك الله يفرجها علينا، وتكون آخر، يعني آخر اهتماماتنا موضوع البنزين، ما يصير في عنا اهتمامات أو مطالب أو أزمات أخرى لا سمح الله. بين ربوع عن حل ضحكة سهرات الوهم. أهلا وسهلا بكل أحبابنا، نورتوا البث المباشر من خلال فيسبوك مرح أف أم لايف، ومن خلال راديو بيت لحم 2000، ونورتوا أيضا من خلال الموجة 106.3 و 100.8، ومن خلال منصة تيك توك. وما بننسى الأحبة كمان اللي بتابعونا من خلال تلفزيون التفاعلي، صوت وصورة، شاشة كبيرة. صالح كنعان برافقني على هندسة الصوت، المريض التعبان الموجوع بهاي الأثناء. ألف سلام عليك يا صالح. هاي هي هيك أجواء الصيف، أو حر وشوب أو مرض ووجع ومغص ومش عارف شو، فيروسات وجرثومات وكل هاي الحركات. فالله يشفيك ويشافي كل مريض بإذن الله تعالى. إيهاب النتش من الخليل بتابعنا أيضا على هندسة الصوت، وتحياتي لكم أنا سمر الدبس. الكلمة الطيبة يا أخوان ممكن تداوي قلب أنهكه الحزن والتعب. جبر الخواطر من أعظم القربات إلى الله تعالى. من جبر خاطر الناس جبر الله خاطره في أشد أوقاته. أهلا يا أبو حسن الصرفندي، أهلا بالزعيم، أهلا أم صهيب، أهلا بثائر، أهلا بكل الأصدقاء. بالخال نضال كمان تحياتنا لإلك، أهلا وسهلا فيك. جبر الخاطر عبادة لا تحتاج إلى مال بل إلى قلب رحيم. وأجمل الناس من يترك أثرا طيبا في قلوب الآخرين. شو بيقولوا يا صالح؟ ارمي اعمل خير وارميه بالبحر، هيك بالضبط، ارمي اعمل خير وارميه بالبحر، بيطلعوا لك سمكات مبسوطين وبيضحكوا. هيك كنا نسمع ايام زمان ستي كانت تقول اعمل لي خير وارميه بالبحر، بقولها يا تيتا ما في عنا بحر وين بدي ارمي، قال احفري حفرة واعملي خير وغطيها. فاعملوا خير وارموه بالبحر، وان شاء الله بيوصل للناس المعنيين دائما خيراتكم. اهلا يا عثمان، انا عملت خير ما رميته بالبحر، وين رميته؟ طيب ارميه هلأ هون الخير. على كل حال جبر الخاطر لا يقاس بقيمة
ما تقدمه، بل بالأثر الجميل اللي بتتركه في قلوب الآخرين.

الله يسعد قلبك. ذكريات منورة كمان بوجودك. وأنا عم بنتظر على فكرة يعني أي شيء ممكن يكون يجبر بالخاطر، سواء بكلمة حلوة أو بابتسامة أو بأي شيء ممكن الواحد يقدر يقدمه. فأهلا وسهلا فيكم جميعا. أكرم منور بوجودك، أهلا وسهلا. اليوم في عنا أغنيات على الطلبات سيد صالح كنعان، في مجال اليوم أغنية لسميرة سعيد وأغنية لأدهم سليمان وأغنية شدي حالك يا بلد. مركز إنه كتير طلبات سمر مرة واحدة عم تطلبي. شكرا يا أكرم، كلك ذوق. الأغنيات كمان مرة، أغنية لسميرة سعيد ألقاني بعد يومين، هاي الأغنية بالذات مو حيلا أغنية لسميرة سعيد، هاي الأغنية ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين، وأغنية لأدهم السليمان. خلينا نركز مع هدول وبعدين برجع لك بالأغنية الثالثة.

زياد بسألنا إذا حوالينا كم لتر بنزين. والله يا أخي قبل شوي أنا دخلت على الكازية, يعني دخلت فاتحة الكازية, بس لما وصلت بقولي ما في, خلص قبل نص ساعة من هلأ, يعني على 2:30 كان آخر مرة. بس في بعد عندهم سولار موجود بمحطة الجراشي, هاي الطريق اللي بتيجي يعني على المحطة الجديدة, تعرفينها اللي هاي بتروح على بيت سحور وجبل الموالح وهيك, أعتقد يا صالح يعني هاي المحطة الجديدة جنبها محطة النشاش بعدها مفاتحة, بس هاي المحطة قبل نص ساعة من هلأ كان في عندهم سولار.

يعني أول ما فتحت لفتني شارع الصراحة بالصور، شارع كتير ضخم وكتير كتير مرتب على الفيسبوك، بقول وين هذا الشارع؟ معقول عنا إياه؟ معقول جديد هذا الشارع تم افتتاحه مؤخرا وأنا ما بعرف وين هذا الشارع؟ ولما بقرأ الخبر بلاقي إنه هذا طريق سريع في الصحراء الغربية بالمغرب. ليه لفتني الموضوع كمان؟ لأنه بالمغرب أطلقوا على هذا الشارع الجديد في الصحراء اسم دونالد ترامب. يعني لهالدرجة معجبين بدونالد ترامب لحتى يعملوا له شارع بالمغرب بالصحراء، شقوا شارع بنص الصحراء، ما في شيء غير هذا الشارع بيربط البلد كأن، بحسب ما تم يعني الحديث عنه الملك المغربي محمد السابع، محمد السادس. التسمية جاءت تقديرا لاعتراف ترامب بال 2020 بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. انتوا شو رأيكم؟ يعني بيستحق انه اعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية انه يشقوله شارع ضخم طويل عريض مرتب يعني على اكمل وجه باسم دونالد ترامب. هلا احنا شو بنستنى؟ رد من الجزائر. الخلاف كان على هاي الصحراء، بنشوف رد من الجزائر كيف ممكن تشق شارع وتسميه باسم مثلا بوتن.

نقابة النقل العام يا إخوان قرار الإضراب في قطاع المواصلات بكرة التنين، أو رح يكون في إضراب أو ما رح يكون في إضراب. اليوم بيقرروا هذا الكلام مع نهاية اليوم، يعني مساء نهاية اليوم الأحد رح يكون في قرار إذا بكرة في إضراب لقطاع المواصلات أو لا. طبعا ليش هذا الإضراب؟ لأنه ارتفاع على أسعار المحروقات، وبدهم كمان يرفعوا أسعار النقل والمواصلات.

جديدة من المواد الخام ممكن يفرض تكاليف جديدة في المرحلة المقبلة. يعني توقعوا مع ارتفاع أسعار الوقود إنه خلال الفترة الجاية يكون في ارتفاع على كل المواد الخام اللي قد يفرض تكاليف جديدة بالمرحلة القادمة على المواد الخام مع ارتفاع أسعار المحروقات، لكن مخزون استراتيجي بيلبي حاليا احتياجات السوق. فممكن يعني خلال الفترة الجاي يعني ما تستغربوا إذا شفتوا سعر ربطة الخبز ارتفعت كمان.

هالأغنية منهديها لزعيم السبع طلب سميرة سعيد، وإن شاء الله يكون بعده معنا على الاستماع. لا حبيبتي لا تفكري ولا على بالك، يعني تفكير بضر بالصحة هاي الأيام، وخاصة في موضوع إنك وحدك اللي بقلبه. إيطاليا يا أخوان تدعم الموازنة الفلسطينية بعشر ملايين يورو لتعزيز القطاع الصحي. موضوعنا اليوم برضو في موضوع القطاع الصحي والأدوية وتوريد الأدوية ونقص الأدوية في المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات وكل شيء. يعني اليوم رح نحكي بهذا الموضوع، وكمان رح نقول يعني بخصوص إيطاليا ودعمها للموازنة الفلسطينية بعشرة ملايين يورو لتعزيز هذا القطاع، القطاع الصحي. قديش ممكن هذا الدعم يأثر إيجاباً، أو ما بعرف إذا رح يكون يعني يروحوا فعلا للقطاع الصحي ولا رح يروحوا لإشي تاني، الله أعلم. بس رح نبحث في الموضوع إن شاء الله بحلقة اليوم بالجزء الثاني.

0: هالأغنية أيضا نهديها للخال نضال.
1: حتى الولد حتى الولد الليل اشتد وجد الجد الليل اشتد وجد الجد.
0: أهلا يا إسلام، لا تخاف على فلسطين بتشد حيلها.

يا أخوان شدوا حيلكم قد ما بتقدروا، اربطوا الأحزمة وسنقلع قريبا إلى حياة أخرى أو إلى رايحين مشوار باي باي إحنا كلياتنا مع بعض لوين الله أعلم، بس شدوا الأحزمة وشدوا حيلكم بنفس الوقت. مين بده يروح معنا باي؟ صالح انت مرضان، خليك انت قاعد هون، بس انت يعني اخر واحد بحط لك المفتاح تحت الدعسة عند عمود الكهرباء. حاجز الكونتينر يا اخوان حاليا، سالك عش غراب كمان سالك، بن نعيم سالكه، النشاش سالكه، النبي يونس سالكه، بوابه سعير كمان سالكه، الفحص سالكه، فرش الهواء ازمه بالاتجاهين، دوار قوع سالك، زيف سالكه، مراح رباح سالكه، جورت الشمعه سالكه، اما الفوار فهي مغلقه بالاتجاهين كذلك.

0: سلجورة مغلقة والعروب العجوري مغلقة. بالنسبة لدورة حاليا فاتحة وسالكة. أهلا يا أم صهيب. أهلا أهلا. وما في عاتمه لا لا لسه ما جد الجد. مدام في اكل ومدام في شرب ومدام عم بننام بالليل بهدوء معناته لسه ما اجى الجد.
1: انا حتى عاشق ولا اكيد.
0: ادهم سليمان.

طيب أدهم سليمان بنهديها لثائر اللي طلب الأغنية كمان، إن شاء الله تكون معنا على السماع. هاي أول مرة أنا بسمع هاي الأغنية بكل الأحوال. Thank you إنك عرفتنا عليها. وإنتوا كمان إذا حابين تسمعوا حي الله أغنية اكتبوا التعليقات وإن شاء الله نلبي كل الطلبات. زهرة وعليكم السلام، أهلا وسهلا، املوا أي شروانة يسعد مساكي، الله يعطيك العافية والصحة وطولة العمر. شكرا عزيزتي. سمعينا يا طيبة عنابي لمحمد عساف. عنابي يا عنابي أنا أسمع بقى الأغاني على طول بتعلق معي، فإن شاء الله رح نسمعها ولا يهمك. ابتسم عندما تجلس مع عائلتك، فهناك من يتمنى عائلة. ابتسم عندما تذهب إلى عملك، فالكثير ما زال يبحث عن عمل. ابتسم لأنك حي ترزق، فالأموات يتمنون أن يعودوا إلى الحياة ليعملوا صالحا. ابتسم لأنه غيرك الكثير يتمنى أن يكون مثلك. الله يا حج محمد على هذا الكلام. ابتسموا مستمعينا الكرام، لأنكم بعدكم موجودين بالحياة، وبعدكم عم تتنفسوا، وبعدكم عم بتلاقوا أكل وشرب، وبعدكم عم بتناموا، وبعدكم بصحتكم الحمد لله رب العالمين.

0: طيب من ضمن الأغاني اللي مطلوبة حاليا من صديقة البرنامج الجميلة في أغنية اسمها نقاب الناس. عارف شو هي؟ نقابل ناس، نفارق ناس، كأن هيك يعني. إذا في مجال إنه نسمعها بحلقة اليوم كمان.
1: يا عين نبي
0: أهلا يا بسان.

الإدارة العامة للمعابر والحدود أكثر من 167 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال شهر تموز الماضي، فيما أوقفت الشرطة 144 مطلوب للقضاء. 167 ألف مواطن ومواطنة سافروا خلال شهر واحد.

حواجز الاحتلال تخنق اقتصاد الضفة وتحول الحركة إلى كلفة يومية، وتحولت حركة الفلسطيني اليومية بفعل الحواجز إلى رحلة محفوفة بعدم اليقين مع غموض مواعيد السفر والطرق والوصول، وهذا طبعا بيزيد من الأعباء الاقتصادية من الحياة الاجتماعية ويعيق الوصول إلى العمل والخدمات. اليوم اللي بيفكر إنه يروح يزور بنته بالشمال وهو من الجنوب، بنته متجوزة على الشمال أو العكس يا أخوان، بفكر 100 مرة إنه بده يروح متى، كيف، هل البوابات فاتحة، هل الطريق سالكة، هل في محروقات. فتخيلوا قديش ممكن يأثر على الحياة الاجتماعية. في صبايا بيقولوا لي يعني أهلي ما بيزوروني من 3 سنين إلا بفترة العيد، هي موجودة بالجنوب وأهلها بالشمال. فأنا ما بلوم صراحة، بقولها طولي بالك، اعتبري أهلك مسافرين في غير بلد. يعني أنا يا ريت لو أهلي يزوروني بالسنة مرة، يا ريت، يعني لو من العيد للعيد بقبل بوافق إني أشوفهم مرة بالسنة في بيتي، أعمل لهم غدا، فنجان قهوة، يقعدوا يرتاحوا ويناموا، يا ريت. فطولي بالك، كل بنت عم بتعاني من هاي الظروف، في غيرك بتمنى يشوف أهله لو مرة بالسنة، خاصة إنهم عايشين برا البلاد، ما بيقدروا، ما معهم هويات يجوا بأي وقت، لازم على الفيزا، والفيزا مش متوفر بهاي الفترة، عرفتوا؟ ففي شيء أفضل من شيء، وفي حال أفضل من حال. فطولوا بالكم وتطلعوا للآخرين كيف وضعهم، وانتوا رح تقول الحمد لله رب العالمين انه عايشين بهذا الوضع. الاحتلال بيفرض شبكة واسعة من العوائق في الضفة الغربية بتضم 303 من الحواجز وإغلاق وبوابات، إلى جانب قيود على استخدام طرق رئيسية وإجراءات تفتيش تعرقل حركة المواطنين.

طيب اليوم يا أخوان قبل ساعة من الآن شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية على مركبة في دير البلح وسط قطاع غزة. وكنت الصبح عم بقرأ خبر عن محمد دحلان إنه اتصل فيه كوشنر شخصيا وقال له بعد هذا الاتفاق اللي صار ابتداء من صباح هذا اليوم إنه ما رح يكون في لا قصف ولا اغتيالات ولا في شهداء ولا في جرحى ولا في أي شيء من هذا القبيل. وهذا الكلام اللي عم نشوفه حاليا بيأكد لنا إنه كله مجرد كلام، في اجتماعات وعلى الورق ما في منه على أرض الواقع أبدا. يعني الصور بتحكي عن فظاعة هذا الاستهداف بهاي الغارة على هذه المركبة وسط قطاع غزة. في عنا أغنية اسمها شلالات الدم، إذا موجودة كمان صالح طلبها إسلام من خلال المتابعة، وإحنا رح نتابع معاكم كل الأخبار المتعلقة سواء في قطاع غزة أو الوضع الميداني أو بحياتنا الاجتماعية والسياسية. اليوم رح نتابع كمان بعد الفاصل في موضوع الأدوية وقديش الأزمة في موضوع الأدوية أو النقص الحاد قديش ممكن يكون تغير خلال هاي الفترة، وكمان قديش الدعم الإيطالي للموازنة الفلسطينية بعشرات أو 10 مليون يورو ممكن يعزز القطاع الصحي. اليوم من الأخبار أيضا بعد 9 سنوات من الجريمة السجن المؤبد لقاتل الفنان شفيق كبهة، قضت المحاكم الإسرائيلية بالسجن المؤبد على خالد جبرين بعد إدانته بقتل الفنان شفيق كبهة عمدا بال2013 بمدينة أم الفحم عقب خروجه من حفل زفاف. استند الحكم إلى اعترافات متهمين وأدلة من كاميرات المراقبة وشهادات وتحقيقات استمرت نحو 9 سنوات. تخيلوا تحقيق 9 سنوات، واليوم فقط قضت المحكمة بالسجن المؤبد لقاتل الفنان شفيق كبهة.

0: حاسة حالي على الجبهة والله. بس أغنية رائعة، أنا أعشق هذه الأغنية. كمل كمل كمل. لا لا لا كمل.
1: شلالات الدم وبيوت هدم.
0: سميح شقير.

والله شكرا يا إسلام إنك ذكرتنا بهاي الأغنية الرائعة لسميح شقير، طبعا الفنان المعروف بإيش؟ صحيح. طيب خلينا نروح لفاصل ونسمع مزيد من الأغنيات والطلبات ونتابع المزيد من الأخبار بإذن الله تعالى بعد ما نتوقف للحظات مع الفاصل والإعلان بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenef.edu.ps.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. خليني أمسي على الأصدقاء الموجودين من خلال البث المباشر على فيسبوك. أهلا وسهلا فيكم جميعا. الحج محمد الله يسعد مساكي، شكرا على المتابعة. كمان أبو لؤي مساء الخير. هلفا حنونة الله يسعد مساكي، وهي بتمسي كمان على الجميع. وكيف الوضع؟ الوضع بده ردع. الوضع رز زي ما بيقولوا، الرز حلو صح ولا الوضع لوز؟ كمان اللوز حلو، إن شاء الله كل شيء يكون حلو. أبو يوسف البستنجي مساء الخير للجميع، أهلا أهلا. أبو علي الجعبري الله يسعد مساكي ويعطيك العافية، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا. أبو لؤي مساء الخير، مساء الورد، مساء كل شيء حلو، أهلا وسهلا. كمان بدي أمسي على الأصدقاء الموجودين. أم إبراهيم الدغمين مساء الخير عزيزتي، شيخ فراس مساء الخير، أهلا وسهلا. صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. جلال وعليكم السلام، إذا تكرمت علينا كلام الناس لجورج وسوف، إن شاء الله بحلقة اليوم كمان ممكن أنه نسمع هذه الأغنية ومزيد من الأغنيات اللي عم تطلبوها بحلقة اليوم كمان. ومساء آخر من روبا، مساء الخير للجميع، هلا يا روبا. ومساء الخير، تحياتي لكم وتحية لأمي امرأة فات أحلى خياطة في بيت لحم، ولكم يا سمر وصالح. شكرا يا صالح نصري كمان بتابعنا، أهلا وسهلا. وتحياتنا من ميامي البرتينو مساء الخير، أهلا وسهلا. سلوى مساء الخير، بنتابعك من سيدني أستراليا، أجمل تحية للجميع. هلا يا سلوى مساء الخير، وإن شاء الله تكونوا عم تستمتعوا بأستراليا حاليا، وإحنا كمان عم نستمتع بفلسطين بالفترة الحالية قد ما بدك، اللهم لا حسد.

0: بيدي. طيب إلى الموضوع التالي مستمعينا الكرام، فيما يتعلق بالأزمة الدوائية واستدامة الأمن الدوائي الوطني. كان في اجتماع الأسبوع الماضي مع اتحاد الصناعات الدوائية ومع وزارة الصحة، واليوم خلينا نتابع الموضوع مخرجات هذا الاجتماعات، هذا النوع من الاجتماعات والتفاهمات لمعالجة الأزمة الدوائية، وقديش ممكن يكون في أمن خلينا نقول دوائي بالفترة القادمة، بما أنه في تذمر وفي مناشدات من المواطنين بخصوص نقص الأدوية أو حتى فقدان بعضها سواء بالمستشفيات أو حتى بالصيدليات. على الهواء مباشرة سيد مهند حبش، المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية. سيد مهند مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
1: الحمد لله، نشكر الله. يعني مثل ما أسلفتي قبل قليل إنه إحنا بنستمتع في البلد، ف يعني بحكي كل أدرى بمتعته.
0: نعم،
1: الواحد بيستمتع حسب طريقته يعني.
0: نعم، وإذا سألناك عن متعتك الحالية في البلد بأي جانب ممكن تتحدث؟
1: والله يعني هي مش متعة، يعني بدي أحكي لك يعني شيء اعتدنا عليه وبعيش معنا، بعيش يعني بنعيش تفاصيله كل يوم اللي هو موضوع الدواء والأزمة الدوائية ومطالبات الشركات للمديونية المتراكمة يوما بعد يوم والتي آخذة بالازدياد، بالإضافة إلى اللقاءات الأسبوعية أو الشهرية مع الوزراء أو مع المسؤولين أو كبار المسؤولين في وزارتي المالية والصحة، ومنها كان آخرها اللي هو الأسبوع الماضي كان لنا لقاء مع معالي وزير المالية ومعالي وزير الصحة وطاقمي مكتبيهما، حيث التقينا في مكتب وزير الصحة في البيرة، وكان يمثل وفد عن اتحاد موردي الأدوية ووفد عن اتحاد الصناعات الدوائية، وكان لب النقاش وجوهره هو كيف سيتم رفع مستوى مخزون الأدوية وخصوصا أدوية الحفاظ على الحياة في مستودعات وزارة الصحة، وإمكانية أن تقوم الشركات بتوريد لهذه المستودعات، وبلغت الشركات رسالة في أثناء الاجتماع إلى وزير المالية ووزير الصحة أنه لا يمكن بالإمكان أكثر مما كان سابقا، حيث أن الشركات قامت بكل ما أوتيت من قدرات وإمكانيات بتوظيفها للتوريد الأدوية إلى مستودعات وزارة الصحة، وأخذت قروض من البنوك وفتحت سقوف التسهيلات لدرجة أن البنوك نفسها توقفت عن إعطاء الشركات مبالغ إضافية لأنها اعتبرت هذا هو انهيار أو عبارة عن انتحار للشركة لو قام البنك بالموافقة على طلب الشركات بالاقتراض من البنوك أكثر من المبالغ المقترضة. وبهذه الحالة الشركات صار عندها تراجع في قدراتها المالية وبالتالي تراجع في التوريد لوزارة الصحة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمخدرية. كان الاجتماع إيجابي وبناء، ولكن وكان هناك أيضا تعهدات من الوزراء بتسديد دفعات مالية شهرية. كان الحديث حتى نهاية العام بحيث أنه يتم تسديد الشركات بمبلغ 150 مليون شيكل حتى نهاية شهر 12، ويكون بحد أدنى دفعات شهرية منتظمة أقلها 15 مليون شيكل، وكانت هذه الدفعة يعني إحدى الدفع أو الدفعة الأولى الموعدين بها اللي هي نزلت في الحسابات اليوم. هذه الدفعة نزلت في الحسابات.
0: طيب ممتاز انه في دفعة نزلت. سيد مهند كنت عم بس بدي اسالك عن هذا الموضوع, بما انه الاجتماع صار له يعني عدة ايام وتفاهمات ايجابية زي ما ذكرت حضرتك, هل من وقتها لليوم انه فعلا في استجابة على ارض الواقع؟ وذكرت حضرتك انه في دفعة نزلت اليوم, خلينا نعم نقول
1: اولا
0: قديش ممكن تحسن الوضع هاي الدفعة؟
1: نعم يعني خلينا اولا نوضح انه هاي الدفعة قيمتها 15 مليون شيكل من اصل مديونية, او يعني هي لسداد عن ذمم ومديونية متراكمة من سنوات, وقيمتها الاجمالية 1,350,000,000 شيكل. يعني بمعنى
0: يعني انه دفعة بسيطة
1: لا تشكل اكثر من 1%.
0: نعم بسيطة يعني جدا,
1: 1% او يعني اكثر بقليل من 1%, 1.1%.
0: نعم يعني ما كان في اتفاق على كم الدفعات مثلا وقيمة هذه الدفعات بفترة زمنية يعني معينة؟
1: كان الاتفاق على ان تقوم وزارة المالية بتسديد مبالغ اجمالية حتى نهاية العام. يعني خلال الخمس اشهر القادمة من شهر 8 إلى شهر 12 بدفع يعني بمبلغ على شكل دفعات شهرية منتظمة. نعم لكن المبالغ مش متساوية يعني أو غير منتظمة. أقل المبالغ راح تكون 15 مليون شيكل, هو القيمة الكلية للمبلغ 150 مليون. أنا ممكن هذا المبلغ لو صار التزام بتنفيذ, يعني مش مهم انه احنا اوكي هناك تعاقدات وهناك التزامات, ولكن الاهم من الالتزام هو تنفيذ الالتزام او تنفيذ
0: صحيح.
1: التعاقد.
0: نعم
1: هلا التعهدات هاي لو تم تنفيذها في المستقبل سيكون هناك انفراجة ملحوظة في الأدوية وفي وفرتها, وسيكون هناك تمكين اكبر للشركات في التوريد وفي توظيف الاموال لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية.
0: نعم سيد مهند اليوم تم الحديث عن أنه إيطاليا تدعم الموازنة الفلسطينية بعشرة مليون يورو لتعزيز القطاع الصحي, هل في دور مثلا للموضوع اللي بنتحدث عنه يكون في انفراج عليه من خلال هذا الدعم للموازنة الفلسطينية أو لا؟
1: يعني ممكن نحكي أنه إحنا بنسمع الخبر في الإذاعات أو نقرأه المواقع الأخبارية وهناك دعم قادم. يعني حسب خبرتي أنا أنه دائما نسمع الخبر بعد يعني أسبوعين أو ثلاث أسابيع يكون بشكل رسمي الخبر في وزارة المالية. يعني عادة اليوم سمعنا الخبر ممكن أنه بعد 20 يوم أو شهر تقريبا يكون في شيء بشكل رسمي لدى وزارة المالية. هلا هذا العشرة مليون للقطاع الصحي ممكن توظيفها لمورد الأدوية, وممكن توظيفها للمستشفيات, وممكن توظيفها للقطاعين.
0: نعم يعني حسب الأولويات.
1: عندنا المستشفيات مثلا مديونية المستشفيات 2,600,000,000 شيكل, وضيفي لهم مديونية الشركات الموردة نعم 1,350,000,000 شيكل, يعني اقتربنا من 4 مليار شيكل. 10 مليون يورو ممكن هي قيمتها اليوم يعني 36 مليون أو 37 مليون شيكل. 37 مو بيعمل إشي.
0: نعم يعني طيب سيد مهند خلينا بس نحكي عن نقص الأدوية الحاد, أو إذا كان فقد فعلا نوع من أنواع الأدوية, أي الأدوية ممكن إحنا نسلط الضوء عليها وبحاجة لإلها توريد بأسرع وقت ممكن بالفترة الحالية؟
1: يعني هو العديد من الأدوية انخفض مستوى المخزون لدى وزارة الصحة, والبعض من هذه الأدوية وصل مستوى المخزون صفر, يعني لا يوجد أو لا يتوفر هذا الدواء في مستودعات وزارة الصحة أو مديريات الصحة. هلا نوعية الأدوية كل أنواع الأدوية في في فيها يعني أو بدي أحكي أغلب أنواع الأدوية إنه هناك في نقص في المخزون, ولكن بنسلط الضوء على الأدوية المنقذة للحياة هي مثل أدوية الأورام, أدوية أمراض نزف الدم, أدوية العمليات الجراحية, أدوية زراعة الأعضاء وغسيل الكلى, كل هذه الأدوية ممكن يعني هي أدوية إنقاذ حياة وهي أدوية العمليات الجراحية ممكن هاي تأثر مباشرة على حياة الإنسان وعلى بقائه. فإحنا الأولوية دائما نعطيها لهذه الأدوية وبتم بالقدرات المتوفرة لدى الشركات وبالإمكانيات الموجودة والأموال المتوفرة نشتري لوزارة الصحة بما نقدر عليه يعني من كميات وبنوردها لوزارة الصحة.
0: نعم شكرا جزيلا يعطيك ألف عافية على هذا التوضيح وإن شاء الله الانفراج القريب أيضا لهذا القطاع. سيد مهند حبش شكرا الله يعطيك العافية المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية كنت معنا ضمن حديث البلد. طبيب جراء قلوب الناس داويها يا مجراء شفتوا هاي أزمة من الأزمات اللي واقعة فيها فلسطين بالفترة الحالية والله يستر من القادم. موضوع توريد الأدوية احنا بنسأل عن توريد المحروقات متى وكيف وليش وقديش الكميات, بس توريد الأدوية أهم بكثير وخاصة المنقذة للحياة كما ذكرها سيد مهند اللي بتتعلق في الأورام بسرطانات بأدوية خاصة بالدم بالعمليات الجراحية بغسيل الكلى كل هذا يعني بيأثر سلبا عدم توريد هذا النوع من الأدوية. المخزون يعني يكاد يكون صفر في بعض الـ يعني تعاون الصحة أو وزارة الصحة عرفتوا مديريات الصحة. فعشان هيك احنا قبل ما نطالب في موضوع المحروقات وقبل ما نسوق سيارات وقبل ما نروح على السوق وقبل ما نخزن محروقات كمان نسأل في موضوع الأدوية لأن هذا القطاع الصحي مهم جدا. وإن شاء الله يعني كل الدول بالعالم تدعم القطاع الصحي أولا قبل أي قطاع آخر. القطاع الصحي مهم, الناس اللي بتروح على الصحة على مراكز الصحة وعلى المستشفيات بالطوابير وهم واقفين ولما يوصلوا لمرحلة العلاج يعني الحصول على الأدوية ما بتكون متوفرة هاي الأدوية, وإذا توفر يعني ممكن يكون بديل وممكن ما يكون متوفر أصلا خاصة الأدوية المزمنة للأمراض المزمنة. فديروا بالكم من هذا الموضوع إن شاء الله يعني ننتبه لموضوع الأدوية أكثر من موضوع أي شيء آخر. يعني موضوع المحروقات مهم للمخابز للمستشفيات بعرف للاقتصاد بعرف, بس بالنسبة إحنا بدنا نسوق بدنا نروح على الشغل بدنا نروح نشم الهواء بدنا نروح نعمل جولة في البلد هذا آخر الاهتمامات المفروض نطلع له نطلع على أشياء وأزمات موجودة حاليا. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي بدي دواء إلها وبدي دواء مش موجود في حبة إذا بتاخدوها بتحل كل مشاكلكم. وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة أصحاب المخابز بتقول المخزون الاستراتيجي من القمح والطحين آمن ويغطي احتياجات المواطنين ولا تغيير على الأسعار حتى اللحظة. ذكروني في صوامع القمح شو صار في موضوع الصوامع اللي حكوا عنها رح يكون في عنا مخزون استراتيجي عظيم من القمح والطحين. أكرم يا صيدلي تحياتنا لكل الصيادلة.

عضو الكابينات إيلي كوهين بيقول لا يوجد أي اتفاق من جانب إسرائيل على وقف الضربات العسكرية في غزة. لم نجري أي مناقشة مع الكابينت بشأن خطة غزة خلال الساعات 72 الماضية. ومسؤول إسرائيلي رفيع بيقول إسرائيل لا ترى المقترح بشأن غزة كافي وهي غير مستعدة للانسحاب. ترررام. دحلان حكى، والله دحلان حكى، حكى ولا ما حكى؟ حكى الصبح إنه ما في ضربات على قطاع غزة أبدا، هذا اللي حكى له كوشنر الأمريكي. أما الإسرائيلي فبيقول لك أبدا أبدا ما في منه هذا الكلام، والدليل الضربة اللي صارت قبل شوي على مركبة وراح ضحيتها 2 من الأشخاص في قطاع غزة وتم تدميرها بشكل كامل. وكمان وصول إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في الفخذ إلى مجمع فلسطين الطبي من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله. وبنرجع بنذكر بأنه نقابة النقل العام بخصوص الإضراب في قطاع المواصلات بكرة 2 إذا كان رح يصير أو ما رح يصير، اليوم المساء بيكون الموعد لا يحسم هذا الكلام إذا في إضراب أو لا. لسه في حوارات، في نقاشات، نضرب أو ما نضرب.

نشر بالصحافة في موضوع جيش عربي إسلامي قوي. معقول يكون في جيش عربي إسلامي قوي؟ فجأة ظهر نتنياهو قلق من جيش عربي إسلامي قوي يقود مين؟ الرئيس السوري أحمد الشرع، ويدعم مين؟ الرئيس التركي أردوغان. وإنه قلق، القلق هنا لا يعود للجيش فقط، إنما لانتهاء زمن سوريا الضعيفة ذات السماء المفتوحة اللي كانت فيها إسرائيل تقصف دون رادع. وعندما تصبح استعادة الجيران لسيادتهم مصدر رعب لإسرائيل، فالمشكلة ليست في الجيران بل في دولة بنت قوتها على افتراض بقائهم ضعفاء إلى الأبد. فالتخوف عند نتنياهو في أنه فعلا يكون في هناك قريبا جيش عربي إسلامي قوي بقيادة الرئيس السوري وبدعم من الرئيس التركي. معقول هذا الكلام؟ معقول ولا مش معقول؟ متخيلين انه يكون في الجيش العربي ولا جيش عربي اسلامي قوي خلال الفترة القادمة؟ الله اعلم.

0: عالميا أمريكا بتقول أي صراع اقتصادي أو عسكري مع الصين رح يكون كارثي على العالم أجمع، يعني كارثة من الدرجة الأولى إذا كان صراع سواء اقتصادي أو عسكري ما بين أمريكا أو مع العالم والصين رح تكون كارثة عالمية. المعركة الحقيقية بين الصين وأمريكا بدأت بالسيطرة على مصادر النفط اللي عم تستوردها الصين وإغلاق مضيق هرمز كان مخطط له، لكن أن تمر ناقلات نفط للصين بحرية هذا ما لم يكن بحسبان أمريكا. وحاليا بحسب وكالة فارس عن مصدر مقرب من فريق التفاوض لا يوجد اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، والأخبار المنشورة بشأنه كاذبة حتى اللحظة، ما في اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز. وأخيراً ترامب بيعترف بصلابة الإيرانيين، معظم الناس كانوا سيستسلمون في هذه اللحظة، لم يعد لديهم سلاح جو ولا بحرية، لذلك لابد من الاعتراف بصلابة الإيرانيين أنهم صليبون للغاية، لديهم 159 سفينة والآن كل قواتهم البحرية أصبحت في قاع البحر، كما أنه لم يعد لديهم طائرة واحدة على ذمة ترامب، ما عند الإيرانيين ولا طيارة واحدة، وكان لديهم منظومة دفاع جوي جيدة جدا ورادارات، ولكن الآن لم يعد لديهم شيء وقادتهم رحلوا وكل شيء رحل. مدام كل شيء رحل وما في عندهم لا طاقة ولا قوة ولا جو ولا بحر ولا أي شيء، ليش يعني لسه في تخوف؟ وليش الإيرانيين مسيطرين على مضيق هرمز؟ وليش كل هاي التحركات وكل هذا التفاوض بهذا الخصوص وبعد هذا الاعتراف من ترامب شخصيا بصلابة الإيرانيين؟ لهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، كنا معكم بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي، كل منتجاتهم متوفرة بالأسواق حتى الصحية منها المخبوزة، ما تترددوا إنكم تذوقوا آخر منتجاتهم. شكرا صالح كنعان وشكرا لإيهاب، وتحياتي أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، تسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيه يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، برغم إعلان مجلس السلام التوصل لاتفاق لوقف العملية العسكرية في غزة، تواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع حتى فجر اليوم.
2: يا عمي بكفي، ارحمونا، بتقولونا هدنة ومرة بتخبطونا، حلونا، رسونا على حاجة.
1: انتهاء حالة العصيان المدني في العاصمة الليبية،
3: عدم توجيه الاحتجاجات تجاه مطلب معين يجعلها قفزة في الهواء.
1: بعد موجة السيول الأخيرة، تحذيرات جديدة من هطول أمطار رعدية على أنحاء عدة في اليمن،
4: وغزارة الأمطار سببت مشاكل كبيرة للناس هذه الأيام.
1: التفاصيل والمزيد في انتظاركم. أهلا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم. أولى حلقة الأسبوع من يومية الشرق الأوسط، ومعكم فيها نرمين الذهبي. نبدأ من قطاع غزة، حيث تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع لليوم الثاني على التوالي وحتى فجر اليوم، ما أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين على الأقل. وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات منفصلة على مدينة غزة ودير البلح وخان يونس. تأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان مجلس السلام يوم الخميس الماضي التوصل لاتفاق يتضمن وقف العمليات العسكرية وانسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، إلى جانب نزع سلاح الفصائل المسلحة بما فيها حركة حماس. هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل أنه استهدف بالأمس 3 عناصر مسلحة كانت تخطط لمهاجمة أهداف عسكرية إسرائيلية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من دير البلح في وسط قطاع غزة الصحفي عبد الهادي أبو قينص. أهلا بك عبد الهادي، وبداية، هل هدأت وتيرة الغارات الآن أم لا تزال مستمرة؟
5: أهلا ومرحبا بكم. الوتيرة زادت خلال الساعات القليلة الماضية. قبل قليل كان هناك استهدافات لمواقع فلسطينية في وسط مدينة غزة، قبل قليل صاروخ من طائرة استطلاع وسط مدينة غزة، لم يعرف حتى هذه اللحظة المكان الذي استهدف، ولكن قبل ذلك كان هناك استهداف لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة الوحدة، شارع الوحدة، وقتل عدد من هؤلاء الفلسطينيين. شارع 8 في حي الزيتون جنوب مدينة غزة استهدفت مجموعة أيضا من الفلسطينيين في هذا الشارع، شارع 8، وأعلن عن قتلى وجرحى وصلوا إلى المشافي الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى مدينة دير البلح، حيث استهدفت مجموعة من الفلسطينيين عند المدخل المؤدي إلى مستشفى شهداء الأقصى على شارع صلاح الدين، وأيضا أعلن عن قتلى وجرحى. الوتيرة مستمرة، وهناك غارات جوية لم تتوقف على قطاع غزة حتى هذه.
1: طيب عبد الهادي، هل لدينا تفاصيل عما أعلنه الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل 3 مسلحين من حركات مسلحة مختلفة داخل القطاع خلال غارات الأمس؟
5: بالضبط هذا ما تحدثت به المصادر الإسرائيلية، قالت بأن هناك عدد من المسلحين الفلسطينيين قد قتلوا من الجيش الإسرائيلي، وتركز هذه القضية على مدينة غزة وعلى الشمال أيضا، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية. أعتقد بأن الغارات التي نفذت خلال الساعات الماضية على مدينة غزة استهدفت هؤلاء العناصر من فصائل فلسطينية مسلحة، من بينها حركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة أيضا إلى عناصر يتبعون إلى فصائل فلسطينية أخرى في مدينة غزة، وأيضا في جنوب غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، بالإضافة أيضا إلى المناطق الجنوبية من القطاع. ولكن الوتيرة حتى اللحظة أؤكد بأنها مستمرة فيما يتعلق بالغارات الجوية على غزة.
1: شكرا جزيلا عبد الهادي أبو قينص الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من دير البلح وسط قطاع غزة. وقد رصدنا جانبا من ردود الفعل داخل القطاع حيال تجدد الغارات الإسرائيلية، برغم الاتفاق الذي توصل إليه مجلس السلام بشأن وقف العملية العسكرية ونزع سلاح الحركة المسلحة.
2: احنا قلنا امان وكله 100% وهدنة، واحنا امورنا اليوم هتنحل خالص وهنرجع وهنروح رفح تمام التمام، نتفاجئ الا واحد بيقول لك بوم قمنا جراي شهداء وموت واصابات والناس قاعده بتضيع حرب. يا عم حلونا من هي القصه، بدنا ننحل وقفه ماء النار، بدنا امان، بدنا نعيش.
6: احنا اليوم كان في يعني صحينا الصبحيات يعني على اخباريه انه توقيف اطلاق النار وهتنزل القوات الدوليه وتصير الحياه طبيعيه تمشي معانا. اتفاجئنا اليوم مع الساعه 10 اغتيالات صارت في قطاع غزه. ايش اللي بصير؟ السيناريو هذا مع مين هو؟ مع مين؟ الهدف مين؟ احنا حماس وخلصت. اي بني ادم في العالم بقول لك ضمت حماس خلصت. وسلاح مين اللي انت بتتكلم فيه؟ سلاح مين؟ لك 3 سنين لا ضل فيه سلاح ثقيل ولا مع مين السلاح الثقيل؟ انا بدي احطه في جيبه السلاح الثقيل. بنحمد الله وبنشكر فضله، كانت الطريق فاضيه شويه صغيره، فيش ازدحام فيها الطريق، صار اللي صار. لو كان اولاد المدارس مروحين او صارت مجزره كبيره ها. طب انت قاعد بتقول انا بطلبش بديش الاهالي، انت قاعد كل ضربك في الاهالي.
7: احنا يا عمي تعبنا، بنتفاجئ احنا اليوم نصحى من قيمنا صاروخ نازل جنبنا هنا، والاطفال هيك فيها 3 اطفال برضو في المستشفى اصابات. يا عمي بكفي ارحمونا، بتقولوا لنا هدنه ومره بتخبطونا، حلونا رسونا على حاجه.
1: مواطن من قطاع غزة، وقد شملت الضربات الإسرائيلية أمس السبت هجوما على مستودع للأدوية والمستلزمات الطبية يتبع مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. قد استنكرت وزارة الصحة في القطاع هذا الاستهداف وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية العاجلة للمؤسسات والكوادر الطبية. هذا بينما قال الجيش الإسرائيلي إن المبنى كان يستخدم من جانب حركة حماس لتخزين الأسلحة وإنه اتخذ إجراءات مسبقة لتحذير المدنيين. المزيد في حديث ريم إدريس مع الدكتور خليل دقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى.
8: حقيقة الاحتلال الإسرائيلي يوم قام بإهداف مستودع للأدوية والخدمات الطبية وقام بتدميره دمارا كامل، وهذا المستودع به مستلزمات طبية وأدوية خاصة بالمرضى في داخل المستشفى، أيضا يوجد به مستلزمات طبية تامة لمرضى غسيل الإسرائيل. تم سمحه مخزنين بالكامل من أصل 4 مخازن، وأيضا ألحق هذا الاستهداف أضرار بالغة بالعيادات الخارجية.
9: نعم دكتور خليل، وما تأثير فقدان هذه الأدوية والمستلزمات على المرضى خصوصا الحالات الحرجة والمرضى الذين يحتاجون إلى علاج مستمر؟
8: نعم هذا يعني يعكس على جميع المرضى في داخل المستشفى، وخاصة مرضى الكلى وأقسام العناية المكثفة والحضانات. هذا خطر كبير على حياة مرضانا في داخل مستشفى شهداء الأقصى، وربما في الأيام القليلة القادمة قد لا نستطيع أن نقدم خدمات صحية إلى كثير من المرضى في داخل المستشفى.
9: الآن ما حجم مخزونكم الحالي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكم من الوقت يمكن أن يكفي احتياجات المرضى في المستشفى؟
8: أولا بالنسبة للأدوية والمستلزمات الطبية في معظم المستشفيات قد يعني وصل أكثر من 50% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر، وأكثر من 60% من المستلزمات الطبية أيضا رصيدها صفر. الآن الاحتلال يستهدف المخازن التي بها بعض المستلزمات الطبية المحدودة.
9: أخيرا دكتور خليل، هل تواصلت أي جهة أو مؤسسة مع إدارة المستشفى بعد هذا التدمير الذي حدث للمستودع بتوفير بدائل للأدوية والمستلزمات التي فقدت؟
8: حتى هذه اللحظة يعني لم يتم يعني وقوم بإحضار أدوية ومستلزمات طبية لهذا المستشفى، ونحن يعني منذ الأمس ونحن ناشد المنظمات الدولية وعلى رأس منظمة الصحة العالمية وجميع المؤسسات الدولية لإدخال مساعدات صحية بشكل فوري وسريع إلى المستشفى وباقي مستشفى الأقصى.
1: الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة. برغم ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بتوصل مجلس السلام في غزة للاتفاق وقوله إن إسرائيل سعيدة بهذا الاتفاق، إلا أن مصادر صحفية إسرائيلية أفادت بأن حكومة إسرائيل تطالب بما سمته بحرية العمل في غزة، وفقا لمذكرة من المقرر تسليمها لقوات حفظ السلام الدولية. وأضافت المصادر أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام يوم الخميس بثلاث نقاط تعتبرها غير مقبولة في هذا الاتفاق. للمزيد من التفاصيل والمتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير. وفي ضوء ما أعلنه مجلس السلام، وافقت حركة حماس على نزع السلاح، المطلب الرئيسي للجانب الإسرائيلي، برغم ذلك زادت وتيرة الغارات داخل قطاع غزة، والآن حديث من الجانب الإسرائيلي عن تحفظات. ما هي هذه التحفظات التي تمنع إتمام الاتفاق؟
10: نعم، يعني يمكن القول أن الخلاف بين إسرائيل ومجلس السلام ليس رفضا مطلقا لكل التوصيات، بل رفض لبعض البنود. من أهم هذه البنود نقطة الخلاف الرئيسية المتمحور حول إدارة غزة. إسرائيل تريد الاحتفاظ بحق التدخل الأمني والعسكري داخل القطاع، بينما بعض تصورات المجلس تتحدث عن إدارة مدنية ودولية أوسع. ثانيا، وقف إطلاق النار، هناك تباين حول توقيت تثبيت الهدنة. الحكومة الإسرائيلية تربط ذلك بنزع سلاح حماس، بينما يدفع المجلس نحو مسار سياسي متزامن. وأيضا هناك بعض القضايا الخلافية مثل إعادة الإعمار، بينما يريد المجلس إعادة إعمار بوجود آلية رقابة دولية، تخشى إسرائيل أن تؤدي أي آلية لا تمنحها دورا مؤثرا إلى إعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية. أيضا نتحدث عن التمويل والإشراف الدولي، إسرائيل تبدي تحفظ على تمويل المجلس أو منح صلاحيات واسعة. وأخيرا طبيعة الصلاحيات، إسرائيل لا تريد أن يتحول المجلس إلى جهة تقيد قرارات الحكومة الإسرائيلية أو تفرض عليها التزامات لا تنسجم مع رؤيتها الأمنية.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول من القدس. حذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة ما وصفتها بالسياسات الإسرائيلية الممنهجة والهادفة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية في إجراءاتها التي تهدد بقطع العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية. المزيد في تقرير مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
11: الحصول على المحروقات مهمة يصفها الفلسطينيون بالشاقة في ظل أزمة توريد الوقود التي تعصف بالضفة الغربية المحتلة منذ أسابيع، ويخشى أن تتبعها أزمات في قطاعي الكهرباء والمياه في حال قطع العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية خلال أشهر قليلة، أمر تقول الحكومة الفلسطينية إنه نهاية المطاف المالي والاقتصادي مع إسرائيل. أزمة الطوابير تتفاقم في محطات وقود تزدحم ليس فقط بالمركبات، بل كذلك بمخاوف المواطنين والعاملين في هذه المحطات. خلال تزوده بالوقود التقيت بالمواطن الفلسطيني ميسر عزام وقال:
12: تقريبا صار لي 4 أيام تن يزبط مع الحظ، مش معروف، خلص فلسطين عايش هيك، مش مبين شو معك، شو نهايتك، شو فيش تفتشير لك قدام، نهائيا ممنوع تفتشير لك قدام.
11: تجاوز للخط الأحمر، وصف أطلقته الحكومة الفلسطينية على السياسات الإسرائيلية، وآخرها نية بنكين إسرائيليين قطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية في ظل استمرار توقف إسرائيل عن دفع أموال العائدات الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية بالكامل للشهر 16 على التوالي، وما سببه ذلك من أزمة خانقة في مختلف القطاعات، أبرزها تسديد أجزاء من رواتب موظفي السلطة، مرورا بقطاع المحروقات ومستقبلا في قطاعي المياه والكهرباء، في حال تنفيذ التهديد الإسرائيلي لإجراءات تقول وزارة المالية إنها خطيرة وواضحة. خلال لقاء أجريته مع وزير المالية الفلسطيني ستيفان سلامة قال لبي بي سي:
13: إسرائيل فجأة، أنا تفسيري الشخصي الآن، فجأة اكتشفت أنه السلطة الوطنية الفلسطينية بتشكلها تهديد. كيف هذا التهديد؟ إنها تشكل نواة للدولة الفلسطينية، فلذلك اليوم أصبحت خاصة الحكومة الإسرائيلية الحالية تستهدف وجود السلطة الوطنية الفلسطينية، لأنها أصبحت تعي بسبب تحركاتنا الدولية بشكل أساسي. نأمل أن تؤدي الانتخابات الإسرائيلية القادمة إلى وجود شريك إسرائيلي حقيقي، نستطيع أن يكون هناك حوار، وهذا الحوار يؤدي إلى سلام، وهذا السلام يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال.
11: تهديد وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بقطع العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية ونظيراتها الفلسطينية تأجل عدة مرات إثر الضغط الدولي والتحذير من انهيار الاقتصاد الفلسطيني. من جانب آخر، تريد البنوك الإسرائيلية قطع علاقاتها بالبنوك الفلسطينية تحت ذريعة أن تلك العلاقة تمنح البنوك الفلسطينية حصانة وغطاء قانونيا لممارسة غسيل الأموال وتمويل ما يوصف بالإرهاب. مخاطر جمة يرى أهل الاقتصاد أنها تطل برأسها في حال قطع العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية. الخبير المصرفي والمستشار المالي الفلسطيني محمد سلامة قال حول ذلك:
14: نخشى أن يؤثر مثل هذا الإجراء على رؤية وقرار البنوك المراسلة في غير دولة الكيان خارج إسرائيل، البنوك الأوروبية أو الأمريكية، بأن تأخذ ما قررته البنوك الإسرائيلية وأن يكون مسيس أو قرارا سياسيا كمعيار للحكم على البنوك الفلسطينية التي بالأساس من أكثر بنوك العالم صرامة في تنفيذ قرارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعني هي معروفة لدى كل جهات الرقابة بالعالم بأنها من أفضل بنوك العالم تطبيقا لقوانين غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. طبعا
11: مساع حكومية رسمية لحل الأزمات المتفاقمة في وقت يساور الشك الشارع هنا بشأن قدرتها على مواجهة واقع مالي واقتصادي فلسطيني تشير التقديرات المحلية والدولية إلى كونه الأسوأ منذ عقود طويلة. من مدينة رام الله، إيمان عرقات، BBC نيوز عربي.
1: ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط. ساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.

0: 3 طائرات مسيرة يستهدف مبانٍ لأحزاب كردية في إقليم كردستان العراق فجر الأحد دون أن يسفر عن خسائر بشرية. مقتل ما لا يقل عن 9 فلسطينيين وفق مسؤولين في غزة في ضربات إسرائيلية ليلية استهدفت مبانٍ سكنية، فيما تقول إسرائيل أنها كانت تستهدف عناصر عسكرية. شاهد عيان:
1: كان في عنا حفلة ومبسوطين في المخيم، لو فجأة صار ضرب، صار استهداف، جينا على الاستهداف لقينا أطفال مقطعة، وترامب بقولنا إنه في وقف إطلاق النار وبدو يعملنا وقف إطلاق النار، إحنا ما عملناش وقف إطلاق النار ولا في عنا وقف إطلاق النار، كل يوم عنا بيصير شهادة.
2: BBC أخبار الشرق الأوسط.
0: حراك أبناء سوق الجمعة يعلن إعادة فتح المؤسسات التي أغلقت خلال اليومين الماضيين في العاصمة الليبية طرابلس على خلفية احتجاجات بدأت الجمعة، ويعلن إنهاء العصيان المدني استجابة لمطالب المواطنين. مواطنون من ليبيا:
3: مصالحي الشخصية تعطلت المرتبات يوم أو اثنين ونحن في انتظار المرتبات. موقفي من إيقاف الاحتجاجات زي ما تقول إحباط، تمنيت أن الاحتجاجات تستمر.
0: 72 شخصا على الأقل لقوا حتفهم خلال تدفق جماعي لمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، وفق حصيلة جديدة أعلنتها سلطات مدينة سبتة اليوم الأحد. نهاية الأخبار، هذه تحياتي هاشم مناع.
2: BBC أخبار الشرق الأوسط.
4: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
2: يوميات الشرق الأوسط.
4: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
5: أهلا بك نرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
4: ماذا لدينا في بداية هذه الجولة ريم؟
5: سنبدأ نرمين من الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا من بلدة صويرف شمال الخليل، حيث تصاعدت اعتداءات المستوطنين على البلدة، وتضررت بسبب هذه الاعتداءات منازل ومركبات فلسطينية، فيما أظهرت مشاهد آثار الدمار الذي خلفته الهجمات الأخيرة. لكن نرمين، بين هذه المشاهد لفتت كلمات الرجل الفلسطيني موسين الأنظار بعدما قال في مقطع مصور لاقى انتشارا واسعا إنه لن يخرج من بلدته إلا إلى المقبرة.
6: أنا هاي الأرض تبعت خذوها كلياتها وظلت الدول، يعني إذا بدي أطلع منها خلص لا جوا ندروح، هاي الدول هاي الأرض تبعت الأرض هذه البيضة هذه كلها هذه، يا يعني بنطلع المقبرة يا ما بنطلع، يعني أطلع وين أروح.
4: يبدو أن السودان هو المحطة التالية في هذه الجولة، فماذا لدينا هناك؟
5: صحيح، وتحديدا إلى مدينة عطبر بولاية نهر النيل شمالية السودان، حيث انطلقت أول رحلة برية مباشرة إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان عبر طريق الصادرات القومي الذي استعاد الجيش السوداني السيطرة عليه بالكامل. دعينا نستمع إلى من وثق هذا الفيديو.
7: أول رحلة من عطبرة إلى الأبيض.
8: أهلا
7: ما شاء الله والله.
4: طبعا طريق الصادرات من أهم الطرق داخل السودان، لكن ما الذي يمثله من أهمية على وجه التحديد؟
5: نعم نرمين، تكمن أهمية هذا الطريق في أنه يختصر المسافة والوقت أمام المسافرين، فبدلا من الاضطرار إلى سلوك طرق بعيدة تستغرق الرحلة عبرها يوما كاملا تقريبا، أصبح بإمكانهم الآن الوصول إلى وجهتهم في وقت أقصر بكثير وبمسافة تختصر إلى نحو النصف، وهو أيضا ما ينعكس أيضا على تكلفة السفر ويخفض سعر التذاكر بالنسبة للمواطنين، فضلا عن دوره الرئيسي في وصول المساعدات والمؤن والشاحنات التجارية إلى المدينة.
4: طبعا مشاهد المهاجرين غير النظاميين التي رأيناها على مدار الأيام الفائتة في سبتة، وهذا الهجوم من قبل المغاربة ما وصف بهجوم عدد كبير من المهاجرين فجأة، لابد أنه تصدر التفاعلات.
5: بكل تأكيد نرمين، أثارت مشاهد عودة آلاف المهاجرين غير النظاميين من سبتة إلى المغرب تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب السلطات الإسبانية عاد نحو 48,300 مهاجر إلى المغرب بعد أن عبر 60,000 شخص إلى سبتة خلال موجة العبور الأخيرة قبل يومين. ومن بين المشاهد نرمين الأكثر تداولا مقطع يظهر أمتعة وحقائب ملقى في البحر أثناء عبورها هؤلاء الأشخاص في مشهد أثار الكثير من التساؤلات والتفاعل. دعينا نستمع.
9: خلوا من موراهم غير تشناك المساكن في الحصرة آخر كتحلو تشينكرا قاشي عاد يفكر فيها ولا كتحلو الحاجة، والله يفرح عائلة ديالهم العائلة اللي كيستناو.
4: كيف تفعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المقاطع لعبور آلاف المهاجرين إلى سبتة؟
5: التفاعل كان واسعا خصوصا مع تداول مشاهد مختلفة كانت توثق رحلة العودة أيضا، فيما سلطت تقارير الضوء على الظروف الصعبة التي واجهها بعض

0: هم بالتزامن مع إعلان السلطات أن ما لا يقل عن 57 شخصا لقوا حتفهم خلال موجة العبور.
1: طبعا حتى الاهتمامات لم تقتصر على المغاربة أنفسهم، إنما كان هناك الكثير من التعليقات من قبل جنسيات أخرى على هذا المشهد.
0: بالتأكيد.
1: أشكرك شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة. إلى ليبيا، حيث أعلن حراك أبناء سوق الجمعة إنهاء حالة العصيان المدني التي بدأها الجمعة، بما في ذلك رفع الإغلاق عن المؤسسات الحكومية التي شملتها الاحتجاجات. وأكد الحراك أن القرار جاء استجابة للمطالب المتكررة من المواطنين ولتخفيف الأعباء الناجمة عن استمرار توقف الخدمات. وأضاف كذلك في بيان له أن أزمة الكهرباء التي كانت من أبرز الدوافع وراء الدعوة للعصيان المدني شهدت معالجة خلال الأيام الماضية، معتبرا أن الاحتجاجات هدفت إلى المطالبة بتحسين مستوى الخدمات وضمان حياة كريمة للمواطنين. للمزيد من التفاصيل تواصلت أميرة دكروري مع الصحفي محمود الزبدي من العاصمة الليبية طرابلس.
2: تم الاتفاق البارحة من قبل المحتجين والحكومة في طرابلس على عودة فتح المقار الحكومية في العاصمة طرابلس، وذلك بعد نداءات من شريحة واسعة من المواطنين لافتتاح المقار الحكومي التي تسببت في معطلة مصالحهم. جاء الاتفاق على مطالب شعبية وجاء في ساعات متأخرة من الليل، ومطالب من المحتجين في تحسين مستوى المعيشة والكهرباء.
3: وهل يشعر المواطنون محمود بهذا التحسن؟ يعني هل هناك تحسن فعلي في الكهرباء، في سبل المعيشة؟
2: نعم، هذا التحسن جاء تدريجيا، وخاصة بعد انخفاض درجة الحرارة لما ساهم في تحسن في التيار الكهربائي. الحكومة لم تتخذ أي إجراءات حقيقية على أرض الواقع في تحسين الخدمة المعيشية والحياة اليومية. هي حتى هذه اللحظة لا تزال توعد المواطنين في تحسن الخدمات المعيشية، وخاصة مع دخول محطة جنوب طرابلس للكهرباء في منتصف شهر أغسطس، التي ستساهم كما تقول الحكومة في تحسن كبير في التيار الكهربائي وانقطاعه.
3: وهل هناك أي بادرة لاحتجاجات أخرى، أم أن الاحتجاجات انتهت بشكل تام؟ يعني تم فتح المقر الحكومية، لكن الاحتجاجات والمظاهرات هل مستمرة؟ هل هناك دعوات أخرى أم لا؟
2: حقيقة توقف كل شيء بعودة فتح المقر الحكومية وإيقاف الاحتجاجات. هكذا كان شروط الحكومة انتقاط الاحتجاجات التي تخرج ليليا في العاصمة طرابلس، وأن تعود فتح المقر الحكومية بتلبية مطالب المحتجين. يبدو أنها ستعود خلال الأيام الماضية إذ لم توفي الحكومة بشروطها والوعود وعدتها للمواطنين. من المتوقع أن تخرج من جديد إذا لم يتم تحقيق كل هذه الشروط التي ذكرها المحتجون.
1: الصحفي محمود الزبطي من العاصمة الليبية. كما نستمع لبعض الأراء من طرابلس عن مطالب الشعب الليبي في هذه المرحلة وعن دور الاحتجاجات في تحقيق هذه المطالب.
4: أنا مواطن ليبي، فمصالحي الشخصية تعطلت المرتبات يوم أو اثنين، ونحن في انتظار المرتبات، لأن فعلا أغلب الشعب يعني يعتمد على المرتبات في قضاء حوائجه وفي مستلزماته اليومية. هناك مشكل حقيقي، لازلنا نحتاج الوقت حتى نتعلم كيف نتحصل على مطالبنا. نقف أمام الحكومة، نكلم الحكومة بطريقة منطقية عقلانية، لغة المظاهرات ولغة الاعتصامات ولغة الحراك السلمي، الحراك اللي فعلا بمطالب واضحة فعلا هو لغة يجب أن نستعملها.
5: بالتأكيد هو الاحتجاجات كان نوع من أنواع التعبير الصحي، ولكن التعبير عن الاحتجاجات لم يكن واضح. يعني إقفال المباني الحكومية ما كانش معروف منها السبب. أحيانا يقال إن الكهرباء، أحيانا يقال إسقاط الحكومة، أحيانا يقال محاربة الفساد، وبالتالي عدم توجيه الاحتجاجات تجاه مطلب معين يجعلها قفزة في الهواء.
4: نحن في بداية تأسيس دولة وكنا أبعد ما يكون على موضوع الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات. موقفي من فعلا إيقاف الاحتجاجات زي ما تقول إحباط. تمنيت أن الاحتجاجات تستمر والمطالب تكون واضحة، لكن بطريقة فعلا تتناسب مع يعني شعب يكون راقي ويكون له مطالب، لأن فعلا هناك أزمات، وهناك أزمات ربما في أغلبها حتى مفتعلة، لكن الطريقة اللي تمت ما كانتش في المستوى، والطريقة كانت يعني مأساوية، زادت من تأزم الموقف بدل من تساهم في الحل.
1: مواطن من العاصمة الليبية طرابلس.
6: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن اليوم هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الساعات 24 القادمة، ودعا المواطنين للابتعاد عن الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار. وكانت مدينة إب وسط البلاد قد شهدت أمطارا غزيرة غمرت عددا من الطرق وأودت بحياة عدد من المواطنين، كما نستمع لشهادات بعض سكانها.
7: بالنسبة للسيول اللي صارت وتضررت منها بعض الأسر وخاصة البيوت القريبة من مجاري السيول، حيث كانت الخسائر مادية بالأثاث والمؤونات من مواد غذائية، واضطرت بعض الأسر ترك بيوتهم والانتقال إلى بيوت أقاربهم. طبعا الأسر المحتاجة كانوا أكثر ضررا حيث أتلف السيل عليهم الكثير من الأثاث وتضررت بيوتهم المتهالكة.
8: والله هذا حين سألك العيال قال إنه جنبنا ذي جنب السائل كلهم يعني دخل الملا بوسط بيوتهم إنهم تضرروا كلهم ذي جنب السائل مع ما لي خرج ولا ما لي عب.
9: وغزارة الأمطار سببت مشاكل كبيرة للناس هذه الأيام، ناهيك عن أنها سحبت كثير من المترات، وكانت هذه المترات تعيل أسر وتخدم أسر، تدمير للمؤن وتدمير للمنازل.
1: عدد من سكان محافظة إب الواقعة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء عن موجة الأمطار الأخيرة التي غمرت البلاد وسط تحذيرات جديدة من أمطار رعدية خلال 24 ساعة المقبلة على محافظات عدة في اليمن، والتي دعا فيها المركز الوطني للأرصاد إلى الابتعاد عن الشعاب والوديان ومجاري السيول. بهذا نصل لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف في العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج وليد حسن، في هندسة الهواء طارق يحيى، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: أنا فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص خلاص.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.